0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في سورة هود عليه السلام، ولازلنا نتكلم عن موضوع البركة، ونتلو الآيات أولا ثم نواصل كلامنا عن البركة. قال الله تعالى على لسان سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليه السلام، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن قالوا لها رحمة الله وبركاته، وذكرنا موضوع البركة في عدة حلقات الآن، ولا زلنا نتحدث عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة. وكما تعلمون أمس تكلمنا عن موضوع القرآن وتلاوة القرآن، وتكلمنا عن الذكر، وذكرنا نماذج للذكر، منها الاستغفار ومنها التسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكرنا أيضا هذا الذكر العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، أسألكم سؤال: من صاحب هذا الذكر؟ ذنون. من هو صاحب، من هو ذنون هذا؟ أيوة، هذا هو سيدنا يونس عليه السلام. الآن نواصل الأمور التي أيضا هي جالبة للبركة. من أسباب البركة أيها الإخوة البكور. البكور يعني التبكير، يعني الذهاب في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، هذا الدعاء العظيم، يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ما هذا الدعاء؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا الموضوع البكور يعني أمره عجيب، وهذا يعني قضية البركة لهذه الأمة في موضوع البكور. وموضوع البكور في الحقيقة من الأمور فعلا العظيمة التي فيها كثير من البركات. والذي قرأ كتاب نادي الساعة الخامسة يجد، والذي طبق طبعا هذا أيضا يجد هذه البركة. يعني هذا الإنسان الذي يستيقظ لصلاة الفجر، ثم يصلي الفجر في جماعة، ثم يذكر الله عز وجل، ثم يقوم بالأعمال التي يريد أن يقوم بها، عنده ساعة من الوقت، بل بعض الناس يقوم حتى قبل الفجر، بعضهم يقوم لأجل العبادة، لأجل الصلاة كما قلنا بركة قيام الليل في الحلقات الماضية، وبعض الناس حتى يقومون للرياضة. الآن تجد أحيانا أذهب لصلاة الفجر فأجد قبل أذان الفجر أناس يمارسون الرياضة. إذن هؤلاء ما عندهم أعمال؟ نعم، هو يقوم بالرياضة ثم يتهيأ، وإذا كان مسلما سيصلي، وهكذا. إذن البكور هذا يأتي بكثير من البركات. لن أطيل في موضوع البكور، فهو أمر يعني واضح وبين. كذلك مما يجلب البركة صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم، صلة الرحم بالاتصال، بالزيارة، بالسلام، بالهدية، هذا الوصول لرحمه إنسان مبارك. إذن يبسط له في رزقه، هذه بركة، وينسأ له في أثره. كذلك سننظر أيها الكرام في موضوع صلة الرحم، أنه أيضا من أسباب دخول الجنة. يعني بركة صلة الرحم ليست فقط دنيوية، بل هي أخروية. فأيضا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تجلب البركة. وسنجد في هذا الحديث: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، أنها من الأمور التي تأتي بالبركة. احنا ذكرنا قيام الليل يأتي بالبركة، وذكرنا الصلاة ومن قيام الليل من قيام الليل الصلاة، وذكرنا هنا صلة الرحم. إذن كذلك السلام، إلقاء السلام. وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني أمرا مهما في موضوع البركة، وهو موضوع الشكر، ونختم به إن شاء الله تعالى لأجل أن نذكر بعد ذلك الأمور التي تمحق البركة في اللقاءات القادمة. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله وعنايتي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما رزقنا وفيما أتانا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: اطلع على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه

مُتْرَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

0: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاريا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم

هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما

0: الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات

من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا

للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا

الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

0: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس

مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأسفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

0: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تبع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم

0: فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغاركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: العروة الوثقى، العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء التسامح مع الآخرين. الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قيمة التسامح وما يترتب عليها تجعلنا نهتم بغرسها في نفوس أبنائنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. التسامح نابع من السماحة والحرية والمساواة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتسامح يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين، والسماحة في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية والبر والرحمة والإحسان. والتسامح خلق الكبار وعادة الأوفياء ومنهج أصحاب الهمم، وعلينا أن نطبقه في حياتنا ونعلمه أبناءنا، فهو سبيل التآلف والتماسك وقوة المجتمع، حيث يجعلك البنيان المرصوص يزيده قوة واستقرارا. وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى وهو أصحابه. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليظنوا عليه بشيء، لكنه أراد أن يعلم الأمة أن التعامل مع اليهود والنصارى والتسامح معهم أمر مطلوب، ونعلم أبناءنا أن التسامح حصن حصين للوطن، حيث يقينا من ذوي الأطماع الذين يبحثون عن الخراب والدمار ويعيثون في الأرض الفساد. فالمجتمع المتسامح يقبل الآخر ويتكاتف معه للبناء والعطاء، ويؤمن بأن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يتعارفوا لا أن يتخالفوا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتسامح منهج الأقوياء وليس دأب الضعفاء، فهم أقوياء بالصفح والغفران، ولا تضيق صدورهم بتقبل المخالف. وعلينا أن نظهر لأبنائنا عظمة هذا الدين في تسامحه وفي حثه على أخلاقيات السمحة وتأكيد مبدأ السلام ونبذ الكراهية والتفرقة وترويع الناس والتسبب في إضاعة حقوقهم، فكل ذلك مخالف لسماحة الإسلام وأصوله ومقاصده. وفي قول القرآن الكريم يبين أدب المجادلة مع المخالفين، بين الله تعالى في القرآن الكريم أدب المجادلة مع المخالفين، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وتتجلى هذه السماع كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم، كان يكرمهم ويحسن إليهم، كان يعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس أن يمنعوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجرى عليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. ولما مرت عليه جنازة فقام لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ونحدث أبناءنا عن سماحة الإسلام في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ويمر رضي الله عنه في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم بيت مال المسلمين. وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر رضي الله عنه، لم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فكان يقول عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجا. قال القرافي شارحا معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن اليهود والنصارى، فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار لطفا منا بهم لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم لأذية، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم وصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم. فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا صفة الشفقة والرحمة لمن يخالفنا، فديننا الحمد لله دين الرحمة، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بعث رحمة العالمين وعلمنا الرحمة حتى بالحيوان والطير، وتتجلى تلك الرحمة في الدعاء لهم بالهداية وحسن التعامل معهم طمعا في دخولهم الإسلام، كما نغرس في نفوس أبنائنا التسامح مع إخواننا المسلمين الذين يخالفوننا في رأي أو مسألة، فالكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وديننا دين المحبة والتسامح. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ لنا وحدتنا ووطننا ويحفظ تماسكنا ويألف بين قلوب إخواننا ويوفقنا لما يحب ويرضى من القول العمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة حسينة من الطالب اليحيائي. حفظت القرآن وكان عمري 6 سنوات، وكان أمي وأبوي يساعدوني في حفظ القرآن، ودخلت مع أستاذة أونلاين حفظ القرآن، وحفظت 3 أجزاء ونص، ودخلت في مركز جامع عزام بن قيس، وأشكر أستاذة حنان لأنها ساعدتني في حفظ القرآن، وأشكر أستاذة صفية لأنها دخلتني في مسابقات في المدرسة، وأشكر من ساعدني في حفظ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

0: كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عناية بعلوم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في الصالحات سعيكم، وطابت نفوس تعنى بكتاب ربها ومنار دربها، فهو روح الأمة تحيا باتصالها به وتذبل بانقطاعها عنه. ما أعظم ذلك الشرف الذي ناله العلماء في عنايتهم بعلوم القرآن الكريم، فأنجزوا هذا المشروع الحضاري المتكامل قاصدين به الاهتمام بحفظ هذا الكتاب العزيز وإتقان تلاوته وإدراك مقاصده وفهم معانيه واستنباط هداياته وتسخير ما أودع الله فيه من النور لبناء الإنسان وتنمية مجتمعه. فها هي القرون المتعاقبة تشهد على ازدهار علوم القرآن كالتجويد والتفسير والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وكغريبه وإعرابه وإعجازه ومحكمه ومتشابهه وغير ذلك من العلوم التي خدمت كتاب الله. وكان لعلماء بلادنا العزيزة نصيبهم الوافر في هذا الحقل المبارك، فأسهموا خدمة لكتاب الله تفسيرا وشرحا وإقراءا وتدريسا، وشهد لهم ما تركوه من النفائس العلمية والذخائر المعرفية التي تتلألأ في سبيل الحرص على ارتباط الأمة بالقرآن علما وعملا، وتوالت الأجيال متوارثة هذه العناية، فغدت الحلقات القرآنية والمدارس والمؤلفات العلمية مكونا رئيسا من هوية البلاد العلمية والثقافية. وها هي الجهود المباركة تؤتي ثمارها الطيبة في حياة الأمة، حيث ترسيخ المعرفة الصحيحة وتربية العقول على المنهجية المنضبطة، وتعزيز الإيمان في النفوس، وإرساء معاني الخلق والمسؤولية والاعتدال. فعلوم القرآن لها أثرها في صياغة شخصية الإنسان، وتغرس فيه الحكمة والإحسان، وتوجهه إلى الدقة وإتقان الأعمال. وما أجمل الأجيال وهي تواصل هذه المسيرة المباركة في العناية بعلوم القرآن، هذا الإرث العلمي الباهر دراسة وتدريسا وبحثا واستكشافا وتحقيقا واغتناما للوسائل الحديثة في تقريبه ونشره. شفاء رحمة وهدى، إلى نهج الفلاح هدى، هنيئا للذي قصد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استثمار في بناء الإنسان وحفظ الهوية وإحياء المعرفة وإشاعة الخير، ليبقى كتاب الله نبراس الهداية وركيزة النهضة ومصدر الإلهام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرا، أعظم به ذكرا، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: بما تبدأ اليوم حلقتنا من أسئلة يا سالم؟
1: ما رأيك لو نبدأ بإعراب هذه الآية الكريمة؟
0: الواقع أن إعرابها سيطول، ولكننا نعرب صدرها بإذن الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ماذا نقول عن كلمة قد يا داود؟
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، حرف توكيد وتحقيق، تحقق ما بعدها من الفعل أي من وقوعه. قد نرى، ماذا نقول عن كلمة نرى يا سالم؟
1: نرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل جدا، أين فاعل نرى؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن،
0: والنون للتعظيم، وحق أن يعظم الله نفسه إذ لا عظيم مثله فلا شيء أعظم منه. قد نرى تقلب، تقلب
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذ،
0: والناصب له نرى، ونرى هنا بمعنى نبصر أو نعلم، والأولى أن تكون بمعنى نبصر، فالله سبحانه تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. نرى تقلب وجهك،
2: تقلب مضاف ووجهك مضاف إليه يا أستاذنا.
0: تقلب هو المضاف، ووجه مضاف إليه، ووجه مضاف،
1: والكاف ضمير متصل
0: مضاف إليه، فهو مبني على الفتح في موضع جر. تقلب وجهك في السماء
2: جار ومجرور يا أستاذنا.
0: في السماء جار ومجرور متعلق بتقلب، لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
2: الفاء استئنافية يا أستاذنا.
0: قل عنها مفصحة لشرط مقدر، أو هي تفريعية على ما قبلها. فالفاء تفريعية وهي حرف عطف، ولكنها تتضمن معنى التفريع، أو إن كان الأمر كذلك فلنولينك، أو إن كنت تائقا إلى قبلة أخرى غير بيت المقدس فلنولينك قبلة ترضاها. فهي إما مفصحة لشرط مقدر، وإما أن تكون معناها للتفريع. فلنولينك، ماذا نقول عن اللام يا سالم؟
1: اللام هنا للتوكيد يا أستاذنا.
0: نعم، وهي مجاب بها عن قسم محذوف، أي فوالله لنولينك. فاللام هنا جواب لقسم محذوف، وهي فعلا للتوكيد. نولي
2: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة يا أستاذنا.
0: نعم، فلنولينك، أين فاعل هذا الفعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
0: وماذا نقول عن النون في نولينك؟
1: النون هنا للتوكيد، وهي لا محل لها من الإعراب.
0: جميل، دائما نون التوكيد حرف، أما الكاف
2: فهو ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول.
0: أين المفعول الثاني؟
1: قبلة.
0: جميل، لأن ولى يولي يتصل بالمفعول الأول والمفعول الثاني، فهو يتعدى إلى مفعولين. فلنولينك قبلة، أي لنجعلنك موليا قبلة ترضاها. قبلة مفعول به ثان، ترضى
2: فعل مضارع منصوب بالضمة المقدرة على الألف للتعذر يا أستاذنا.
0: أين فاعل ترضى؟
1: هو ضمير مستتر يا أستاذنا، تقديره أنت.
0: ترضاها، الهاء مفعول به مبني على السكون في موضع نصب. جميل جدا، فلنولينك قبلة ترضاها. أما الجملة التي بعد اللام،
2: لا موضع لها من الإعراب يا أستاذنا.
0: لماذا؟
2: لأنها جواب لقسم.
0: جميل، وجواب القسم دائما لا موضع له من الإعراب. انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من صدر هذه الآية. والآن ننصرف إلى بعض المعاني.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المقصود بالخطاب في بداية هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء؟
0: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكاف هنا في قوله تعالى تقلب وجهك، وفي قوله تعالى فلنولينك مراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وإنما لم يسند الفعل إلى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لظهوره أن الخطاب موجه إليه، وأنه هو الذي يقلب وجهه في السماء انتظارا لأمر الله أن يستقبل القبلة التي يحبها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما مغزى هذه الكلمة قد في صدر هذه الآية الكريمة؟
0: مغزى ذلك الإتيان بكلمة قد لتوكيد هذه الرؤية، وأن ذلك غير غائب ولا خاف عن الله تعالى، فهو عالم الغيب والشهادة، وهي طمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يجيبه لما أراد، وأنه يحقق رغبته ولا يرغب إلا في خير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: ولنلتقي من الغد بإذن الله تعالى إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فإن يك صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذا نلتقي غدا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلم.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

مَنْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، حلقتنا اليوم ليست مجرد سرد لتاريخ مضى، بل هي دعوة للعقل ليتفكر وللقلب ليبصر في واحدة من أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرها في محكم تنزيله، فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إننا نخاطب اليوم كل ذي عقل لبيب، نخاطب المؤمن ليزداد يقينا، بل وندعو كل باحث عن الحقيقة لينظر في هذا الكون بمنطق الحكمة والفلسفة التي لا تعرف المحال أمام قدرة الخالق سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نبحر في تفاصيل تلك المعجزة لنتأمل في هذا المخلوق الجماد وهو القمر، لقد سخره الله لنا لحكم بالغة، فهو ليس مجرد زينة في كبد السماء، جرم يقوم بأدوار حيوية لاستمرار الحياة على كوكبنا، فهو الذي ينظم حركة المد والجزر في البحار، مما يساهم في تنظيفها وتحريك الأكسجين فيها لتبقى صالحة للأحياء المائية، كما أن كتلته تعمل كميزان لميل محور الأرض، ولولا هذا التوازن الدقيق لما عرفنا الفصول الأربعة ولا اختل النظام المناخي وتلاشت الحياة، بل إن القمر يعمل كدرع يجتذب النيازك والشهب بعيدا عن الأرض ليحمي سكانها من كوارث كونية. فهل يعقل أن يكون هذا النظام صدفة أم هو تقدير العزيز العليم؟
2: أفلا تتفكرون؟
3: قد يقول قائل: لكن العلم الحديث ووكالة ناسا لا يثبتون هذا الانشقاق بيقين. هنا نقول للباحث عن الحقيقة: إن العلم المادي يبحث في الظواهر المستمرة، أما المعجزة فهي خرق للقوانين لحكمة إلهية، وهي لحظية لا تترك بالضرورة أثرا جيولوجيا باقيا كالجراحة التأمت تماما بقدرة من خالقها. ومع ذلك فقد اكتشف العلماء ما يسمى بالأخاديد القمرية مثل أخدود ريما، وهو صدع عملاق يمتد لثلاثمائة كيلو متر.
2: أفلا تتفكرون؟
3: إن التأمل في مخلوقات الله، جمادها وحيوانها ونباتها، يقودنا إلى نتيجة فلسفية واحدة، هي وجود المصمم العظيم. فالنبات الذي يخرج من الأرض الميتة، والحيوان الذي يتحرك بغريزة مدهشة، والجماد الذي يسجد لخالقه بقوانين الفيزياء، كلها جنود لله تؤدي وظائفها بإتقان. إن رسالة هذه الحلقة لكل من يبحث عن اليقين: لا تنظر إلى السماء بنظرة عادية، بل انظر إليها ككتاب مفتوح ينطق بتوحيد الله. إن الذي شق القمر لنبيه صلى الله عليه وسلم قادر على أن يشق لك طريق الهداية في قلبك، وأن يبدد ظلمات الشك بنور الفكر المنطقي والبرهان القرآني. وإن الاعتراض على المعجزة بمجرد أنها لا تخضع للمختبر الحالي هو قصور في فهم طبيعة الخلق، فالخالق الذي وضع القوانين هو أولى بالتصرف فيها كيف يشاء، والإنسان بعقله القاصر لا يزال يمسح غبار الجهل عن ملكوت الله يوما بعد يوم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وعقولنا نورا. أيها المستمعون الكرام، كنا معكم في رحلة إيمانية حول معجزة انشقاق القمر. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والواو عاطفة، وهذه الجملة وهي جملة الشرط عطفت على قول الحق تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو عطفت على الجملة ولا تبذر تبذيرا. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأصل إما إن ما، وقد تقدم أن ما هنا زائدة وزيادتها جائزة، فليست لازمة كما تكون ملازمة لبعض أدوات الشرط، بحيث إن تلك الكلمات لا تكون أدوات شرط إلا أن تتصل بها ما. وقد تقدم ذكر كلام للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والكلام المنقول أيضا في الكتاب أو فيما يعرف بممليات الخليل يدل على أن زيادتها في هذه الحال ليست من اللوازم وإنما هو من الجائز. وقد تقدم ذكر كلام عن صاحب الكشاف بأن المضارع الذي يتصل بنون التوكيد لا يكون على هذه الصفة إلا أن تزاد ما، فلا يمكن أن يتصل الفعل المضارع بنون التوكيد عندما يكون فعل شرط إلا أن تزاد ما بعد إن. وقد ذكرنا من كلام الخليل وإن كان في غير هذا الموضع ما يدل على أن ذلك ليس لازما، وكذلك القول عند صاحب المقتضب وهو المبرد، وهو من الأئمة الكبار العمانيين من أئمة العربية، وإليه انتهى هذا العلم. فقد ذكر ذلك أيضا، وذكر أنه من الجائز، بل إن الأمثلة التي ذكرها سواء بزيادة ما أو بغير زيادة ما تدل على أن ذلك ليس لازما، فهي أمثلة ورد فيها ذكر مضارع بعدما ليس مقترنا بنون التوكيد، كما نجد ذلك في كلامه في المقتضب. وقد جاء عنه في المقتضب أنه قال: فأما سائر الحروف بعد أن ذكر حيث وإذ ما فإنهما لا يكونان شرطا جازما أو أدوات شرط جازمة إلا أن تتصل بهما ما. ثم قال بعد ذلك: فأما سائر الحروف التي ذكرنا سواهما فأنت في زيادة ما وتركها مخير، تقول: إن تأتني آتك وإما تأتني آتك. فنلاحظ في المثال الذي ذكره أنه ذكر مضارعا بعد زيادة ما من غير أن يكون متصلا أو مقترنا بنون التوكيد، تقول: إن تأتني آتك وإما تأتني آتك، وأين تكن أكن، وأينما تكن أكن، وأيا تكرم يكرمك، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فما تدخل على ضربين، أي على نوعين: أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى، فالتوكيد ما ذكرته في هذه الحروف سوى حيثما وإذما، واللازم ما وقع فيهما، أي ما وقع في حيث وإذ، فإنهما لا تكونان أو لا يكونان للشرط الجازم إلا أن تزاد ما بعدها. ونظيرهما قولك: إنما زيد أخوك، منعت ما إن عملها، وكذلك جئتك بعدما عبد الله قائم، فهذا خلاف قولك بعد عبد الله. وكذلك أعلاقة أم الوليد، أم الوليد بعدما، أعلاقة أم الوليد بعدما، أفنان رأسك كالثغام المخلص. وقد تقدم ذكر كلامه أيضا في ختام لقائنا الماضي، ونزيد هنا ونذكره مرة أخرى، فقد جاء عنه أنه قال: فهذا لا يكون إلا على إما، فأما في المجازات إذا قلت إن تاتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء، نحو أينما تكن أكن ومتى ما تأتني آتك، لأنها إن تأتني آتك ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك. وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء. ونلاحظ أن الأمثلة التي ذكرها وذكر فيها مضارع بعدما لم يأتي ذلك المضارع متصلا بنون توكيد، فدل ذلك أن المسألة مسألة جواز وليست مسألة وجوب. ونحن لا نذكر قول القائلين بالوجوب في مسألة زيادة ما بعد إن، فإنهم متفقون على أن ذلك من الجائز، وإنما حال الوجوب التي ذكروها عندما يأتي فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، فإن صاحب الكشاف قد ذكر أن ذلك من حالات زيادة ما في أدوات الشرط. وقد تقدم قولهم بأن حال الوجوب لا يكون إلا مع حيث وإذ، عندما تستعملان جازمتين فيقال حيثما ويقال إذما. إما كلمتان إن وما، وقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الميم، ولذلك قيل إما. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما زائدة أو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن إن وإن كانت لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل تعرضن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عنهم جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وضمت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو الباء من كلمة ابتغاء، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والتحريك جائز بالحركات الثلاث إلا أن الكثير في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن، تعرضن عنهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تعرضن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن. ونذكر كلاما في مسألة إما، وإن كان كلاما مختصرا نستدرك به في الكلام لصاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي، فإنه قد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة، فقد قال: يقول إما هذا وإما هذا، وهذا غير محل الحديث. ثم قال: وقد تجيء إما بمعنى إن، فإما يأتينكم، وإما ترين، وما أشبهه، فزيدت ما والنون ثقيلة. فقد نص على أن ما في هذا الموضع زائدة، وذلك مما لا شك فيه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء مفعول لأجله أو مفعول له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. رحمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من ربك وقع بعد نكرة، وهي كلمة رحمة، وأشباه الجمل كالجمل، والجمل بعد النكرات صفات. فالجار والمجرور على هذا الوصف صفة لكلمة رحمة لأنها نكرة، ولذلك نقول: الجار والمجرور من ربك في محل جر صفة لكلمة رحمة. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير على جهة التقريب كائنة من ربك أو تكون من ربك. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، لأن كلمة رحمة مصدر، والمصدر كما قيل واشتهر أصل المشتقات، ولذلك يجوز أن يتعلق به حرف الجر رحمة من ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة رحمة، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة من يجوز أن تكون متعلقة بكلمة رحمة. ترجوها. ترجو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. وفاعل الفعل ترجو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة ترجوها لها محل من الإعراب نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة ضيف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت هذه المفردة في قوله تعالى في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ووردت بصيغ أخرى 11 مرة في كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، وقوله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ويقول سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. وقال: هذا يوم عصيب. وعلى وزن فاعل في قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ضيق كلمة واحدة تدل على خلاف السعة، وذلك هو الضيق والضيقة بمعنى الفقر. يقال: أضاق الرجل بمعنى ذهب ماله، وضاق إذا بخل، وشيء ضيق وضيق، والباب كله قياس واحد. وقال ابن منظور: الضيق نقيض السعة، ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا، ويقال ضيقه. وحكى ابن جندي: أضاقه أيضا وهو أمر ضيق. قال أبو عمرو: الضيق الشيء الضيق، والضيقة وهي الفقر وسوء الحال. وقد ضاق عنك الشيء يقال: لا يسعني شيء ويضيق عنك. وضاق الرجل أي بخل، وضيقت عليه الموضع بضد السعة. وقولهم: ضقت به ذرعا أي ضاق ذرعي به، والذرع الوسع والصبر والاحتمال. وتضايق القوم إذا لم يتوسعوا في خلق أو مكان، ويقال ضاق المكان فهو ضيق. ومكان ضيق وضيق وضائق بمعنى أنه غير واسع. وفي التنزيل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وقال الفراء: الضيق ما ضاق عنه صدرك. والضيق بالكسر ما يكون في الذي يتسع ويضيق، مثل الدار ومثل الثوب. والضيق في القرآن الكريم يأتي للمعنى الحسي، كوصف أهل النار: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. ويأتي أيضا ليعبر عن انقباض الصدر أو عن الحزن وشدة الكرب. وقد وضع القرآن الكريم له أسبابا كما وضع الدواء، نحو قوله سبحانه وتعالى: يضيق صدرك بما يقولون، ضاقت عليهم أنفسهم في النفس، ويضيق صدري ولا ينطق لساني. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في المقابل هناك من شرح الله صدره ووسعه، لهم صدور منشرحة، لهم صدور رحبة تتسع لاستيعاب أي مقدار من الحقائق ومن المواقف، في حين أن البعض الآخر على العكس صدورهم ضيقة وأفكارهم محدودة، لا يمكنها أحيانا استيعاب أي حقيقة ولا تحمل أي موقف، وكأن عقولهم محاطة بجدران لا يمكن اختراقها. وبالطبع لكل واحد أسبابه، ومن أهم الأسباب والعوامل لانشراح الصدر هي تلاوة القرآن الكريم الدائمة والمستمرة، والاتصال بالعلماء والحكماء الصالحين، وتهذيب النفس، واجتناب الذنوب، وخاصة اجتناب أكل الطعام الحرام والتركيز على أكل الحلال، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر الكثير. وعلى العكس فإن الجهل والذنب والعناد والجدل والرياء ومجالسة أصحاب السوء والفجار والمجرمين وعبيد الدنيا والشهوات وقلة الذكر والحديث عن الحياة الدنيا ومتاعها، كلها تؤدي إلى ضيق الصدر وإلى قساوة القلب. فعندما يقول القرآن الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه الإرادة وعدم الإرادة ليست اعتباطية أو بدون دليل، بل هي نابعة من أعماق الإنسان. وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: ما جفت الدموع إلا من قسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. فالضيق في الصدر إنما هو ضيق القلب بما يرد عليه من المآسي، فها هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم يضيق صدره، وهو قمة الإيمان والقرب من الله تعالى، إنه بشر يرد عليه ما يرد على البشر من الأحوال ويحمل الهم، لذا وجهه ربه سبحانه وتعالى إلى التسبيح والإكثار من الصلاة المعبر عنها بالسجود طبعا على سبيل المجاز. يقول سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان، وهو يود لهم الهداية والصلاح والتقوى والنجاة. في قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فقد عبر بضائق دون ضيق للمناسبة في اللفظ أولا مع تارك، وإن كان ضيق أكثر استعمالا لأنه وصف لازم وضائق وصف عارض. قال الزمخشري: فإن قلت لما عدل عن ضيق إلى ضائق، قلت أي الزمخشري، ليدل على أن ضيق عارض غير ثابت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسح الناس صدرا. ومثل ذلك القول سيل وجواد، تريد السيادة وتريد الجود الثابتين المستقرين، فإذا أردت الحدوث قلت سائد وجائد. هكذا تؤدي هذه الكلمة دورها في تشكيل هذه الدلالة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن كلمة ضيق في كتاب الله تعالى بين البناء والدلالة وما حملته من معنى في كتاب الله عز وجل. وإلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى. استودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقلب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. وجماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. إلى التفاصيل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل. وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي أن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، أملاً في صعود إدارة ضعيفة على حد قولهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبداً بامتلاك إيران لسلاح نووي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبراً أيضاً أن العالم يمر حالياً بفترة من التعقيد غير المسبوق، وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي كانت مقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر المقبل، وأوضح المسؤول أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي. ويأتي تأجيل المفاوضات في وقت تكثفت فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد تدمير شبكة أنف فاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب، حيث جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيث الخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غربي محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تفاقم أزمة نزوح في اليمن بصورة متسارعة مع تزايد حيدة الصراع، حيث سجل نزوح أكثر من 76 ألف شخص منذ يوليو الماضي. وقالت المنظمة إن اتساع نطاق الصراع يزيد صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لليمن بصورة عاجلة. أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية في شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. وأفادت وزارة الدفاع الليبية أنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراتة العسكرية أو أي منشأة عسكرية وطنية منصة لإطلاق هجمات أو لتنفيذ عمليات عسكرية من أي نوع خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف، لكنها ترفض وقفا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. وجدد لافروف عرض موسكو بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعيا له لزيارة موسكو بغرض التفاوض. من جهتها قالت كييف إنها تتوقع أن يجري استئناف المحادثات بشأن تسوية سلمية مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة الشهر المقبل. وقال مكتب الرئيس الأوكراني أن المحادثات ستجرى في صيغة ثلاثية دون تحديد تاريخ أو مكان الاجتماع. ميدانيا، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، فيما قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. دعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7022 حالة مع امتداد التفشي إلى منطقة 7 في شمال غرب الكونغو. وتواصل السلطات تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بتزامن مع تجارب سريرية لتطوير لقاح مرخص للحد من التفشي الحالي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من احتمال تجاوزه مستوى التفشي المسجل في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016. أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث اليوم بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة. وقال مكتب البحث والإنقاذ إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة قد تعرضت لعطل أثناء إبحارها من مدينة سورا بايا في جاوة الشرقية متجهة إلى مدينة بانجر ماسين قبل انقطاع الاتصال بها. وفي الصين، لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغ داو. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا. أعلن خفر السواحل الفلبيني انتشال 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان غربي الفلبين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 شخصا. وكانت السلطات قد أعلنت أمس وفاة 5 أشخاص وفقدان 87 آخرين، فيما تم إنقاذ 42 شخصا من أصل 134 كانوا على متن العبارة. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط جهود لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع في العبارة. وإلى الخبر الأخير، حيث أطلقت الصين مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هاتين المجموعتين على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 4B، ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي، ستستخدم في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. وجماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنش الكبرى والصغرى. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

سورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي الصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون

عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدل دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه

0: من غمد وينكر الفأم طعم الماء من سقم.
1: يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق مدون الأينق الرسم.
0: يا خير من يمم العافون ساحته

0: فيه بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بأكرم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنكحوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن

فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانك

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا معنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على

آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما

تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

هو لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه.

جالوت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

0: بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أشياء اللي هو إيش؟ السفارة، الاستشارة، والإخلاص عمل لله عز وجل، وماذا؟ والخلاص من إيش؟ الخلاص بجميع التبعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. زين، نزل الحديث حول آداب السفر، وكذلك تقدم معكم على أن للسفر آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها، وذكرنا بعض تلك الآداب. كم ذكرنا معكم في الدروس السابقة؟
2: نعم شيخ، ستة آداب.
0: ستة، ممكن تأتي على التوالي؟ نعم.
2: الاستشارة والاستخارة والإخلاص والخلاص من الضمانات وكتابة الوصية والصحبة الصالحة.
0: نعم، اتخاذ الرفيق الصالح.
2: نعم،
0: ممكن تأتي بيت يا جماعة، الألف الأول والثاني، استخارة والاستشارة، بيت إمام مجموع.
2: وخاب قد قيل من استخار كلا ولم يندم من استشار.
0: أحسن، شكرا. منكم ذكر البيت يا جماعة الثالث والرابع؟
3: نعم شيخ.
0: نعم.
4: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص.
0: أحسن، بيت الألف الخامس.
3: نعم.

0: بليل واحده.
1: وكل ما زاد من الاصحاب فذاك فضل زاد في الاداب. هذه معكم سته الان كافي. طيب السابع لان وقفنا في السابع وكذلك. وينبغي للقوم ان يؤمروا منهم اميرا وبه ياتمروا، لانه بركه للكل، كذاك خلط الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لوم، لا تنفرد بالزاد دون القوم، لأنما الشيطان فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن. هنا ذكر من الأداب كم؟ اثنين، ايش؟ اتخاذ الأمير وخلط الزاد. طبيعت مرة. وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل، كذاك خلط الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لوم، لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن. وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل، كذاك خلط الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لوم، لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن. السابع هنا السابع فيش اتخاذ الأمير. ينبغي لما يخرج في سفر إذا كانوا ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا أحدهم، يقوموا بواجباتهم ويرجعون إليه ويكون بمشورتهم. وينبغي أن يؤمروا إن كان ثقة وعارفا بأحوال السفر. زين، اتخاذ الأمير، اتخاذ الأمير. زين، ويدل على هذا إيش؟ حديث أبي سعيد الخدري، معكم الحديث التاسع عشر. حديث أبي سعيد الخدري، من منكم يأتي به؟ تفضل.
2: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود.
1: فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. أحسنت، شكرا. زين. والثامن خط الزاد، ما يكون كل واحد مفرد بزاده واحد يأكل وحده، هذا عنده زاد يأكل وحده وهذا عنده زاد يأكل وحده، لا، يأكلون مع بعض، يخلطون الزاد، أو يجمعون نفقة يشترون بها طعام، يكون يأكل جميع مع بعض، يأكلون جميعا مع بعض في وقت الغداء أو في وقت العشاء أو في وقت الإفطار. فهذا شيء مرغب فيه ومحبب إليه ومعمول به هكذا. يعني فيك من نجي بقى الأبيات؟
0: نعم شيخ.
1: السادس والسابع، السابع والثامن. نعم
3: نعم
0: شيخ.
3: وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل، كذاك خلق الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لوم، لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلنا منفردا فلا تشابهنا.
1: إذا قال يسأل السائل يقول اتخاذ الأمير واجب، ليس بواجب، مستحب، عكذاك مستحب. هنا للشيخ الصاغ بيان يبين على أن اتخاذ الأمير في السفر مستحب. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا. فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم. قال: فيه الطب. مرة الأبيات. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا. فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم. قال: فيه الطب. مقصود الطب العالم، هذا يعني من آداب السفر

0: ايش؟ السابع ايش كنا السابع؟ اتخاذ الامير. والثامن
1: خلط
0: الزاد. كذلك عندنا ننتقل الى التاسع. التاسع ولا؟
1: التاسع.
0: يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا او يمنحا. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا او يمنحا. المسافر ينبغي له ان يوسع الزاد يتسع بذلك خلقه وتحسن بذلك معاملته، فان ذلك يعينه على ان يتصدق على المحتاجين ويواسي المحرومين في سفره. وقليل ممن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى ان يسارع الى ذلك، يسارع الى ايش؟ الى التصدق والانفاق في وجوه الخير. يعني ما يكون يخرجها عالة على غيره، يخرج بلا زاد عالة على غيره، لا، يوسع الزاد، لأن ذلك يعينه على إيش؟ على الإنفاق في وجوه الخير وعلى الصدقة الفقراء المساكين وخاصة في سفره. قدير ممن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يسارع على الإنفاق، أليس كذلك؟ نعم. من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ النار، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء. إذا وجدت مسلما بحاجة ماسة سفر فرقت عنه، وكل حال إني يسرت عليه فكان معسر، كيف الأجر وكيف الفضل؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتبهوا يوسع الزاد حتى إيش؟ يستطيع الإنفاق، حتى يستطيع الصدقة، يعين الآخرين، ما كذلك؟
2: بل
0: ما يخرج من عالة على غيره، يأكل مع هذا ويأكل مع هذا، نعم. هو ينفق، سمعتم؟
2: نعم.
0: مو التاسع هذا؟
1: التاسع؟
0: يوسع الزاد لكي يتسع خلقه خلقيا ويمنع. زين، في العاشر، عاشرها يترك النفقة لمن عليه عوله قال الثقة. عاشرها أن يتركن النفقة لمن عليه عوله قال الثقة، يعني إذا هذا سفرا يترك لمن يلزمه عوله، يترك النفقة لمن يلزمه عوله، عنده أولاد عائلة زوجة أو أولاد، يخرج عنهم ما يترك لهم شيء؟ لا، لابد يترك النفقة حتى إيش؟ هذه النفقة تكون تكفيهم حتى يرجع إليه. ولو كان أراد الخروج إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى أي مكان كان، لابد يكون يترك لأولاده ما يكفيهم حتى يرجع إليه، ما يخرج عليهم بلك ويتركهم عالة يتكففون الناس. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. مثلا أنت تريد أن تذهب إلى الحج، عندك زادة يبلغ الحج حتى ترجع إلى أهلك، عندك هذا، لكن ما عندك ما تتركه لمن عليك عوض، ما عندك، تترك أولادك لكي يتكففون الناس وتخرج حاجة بهذه النفقة، ولا يسقط عنك الحق لأنك لم تجد ما تجد ما تتركه لأولادك. أنت غير مستطيع. ما كذاك؟ أنت غير مستطيع. لماذا؟ لأن ما عندك شيء ما تتركه لمن عليك عونه. حينئذ قال ما ينزبك. إذا ما عندك تنفقة تترك لمن عليك عونه ما ينزبك الحق. واضح هذا واضح؟
2: واضح.
0: عاشرها يتركنا
1: النفقة
0: لمن عليه عوله
1: قال
0: لمن عليه عوله لمن عليه عوله قال واضحة؟
1: نعم.
0: زين على الحادي عشر حادي عشر
1: نعم
0: ولا العاشر
1: حادي عشر
0: حادي عشر وبعد ذا يودعن المنزلة بركعتين حبذا من أكمل
1: نزل
0: حبذا من فعل وبعد ذا يودعن المنزلة بركعتين حبذا من فعل استحب بعض العلماء لمن أراد السفر أن يودع بيته بركعتين الصلاة يصلي ركعتين واستحب بعضهم أن يقرأ في هاتين الركعتين في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية سورة الإخلاص استحب بعضهم ذلك وبعد أن يصلي ركعتين يدعو بهذا الدعاء لعلك تحفظ الدعاء إجابة تحفظ الدعاء ليوت به بعد ركعتين فضل معاذ
2: نعم
0: فضل
1: نعم شيخ اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا احفظنا اجمعين من كل سوء يا كريم
0: ما شاء الله ما شاء الله زين زين احسنت احسنت حبيك بحفظ
1: نعم شيخ
2: نعم تفضل
1: اللهم بك استعين وعليك اللهم بك استعين وعليك اتوكل اللهم ذلل لي صعوبة امري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير اكثر مما اطلب واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم
2: نعم شيخ نعم جابر
0: أول خلنا لك بعد ما نريد ما حكي
3: تشكر
2: نعم
0: فضل أحمد
2: نعم شيخ نعم
4: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل
0: ارفع صوتك
4: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم
0: طيب أحسنت بشكرا كم عاد الثاني عشر ما كذلك وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون أكمل له وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون له وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون له يودع أهله وأقاربه وأصدقائه ويدعون لهم ويدعون له كما ورد عندكم حديثين المسافر يقول لمن يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه زين وأنت تقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وأقرأ عليك السلام ثم تقول له بعد ذلك عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر ثم تدعو له زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. ورد في هذا الدعاء عندكم حديثان أليس كذلك؟ من مسافر يقول لمن يودعه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، زين، والمقيم يقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زين. ثم يقوله بعد ذلك عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، عليك بتقوى الله نعم والتكبير على كل شرف، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. من يكتب ذكر الحديث؟
2: نعم شيخ، نعم فضل. عن الحسن بن ثوبان
0: ما شاء الله مسابقة.
2: أتيت أبا هريرة أودعه فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت بلى. قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه النسائي.
0: قل يعني المسافر يقول هذا.
2: نعم.
0: المسافر يقول
2: نعم.
0: لمن يودعه؟ زين أحسنت. الحديث الثاني.
3: نعم. عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه البيهقي.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. في رواية بعد يقول وأقرأ عليك السلام، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وخواتيم عملك وأقرأ عليك السلام، ثم يقول له عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر، ثم يدعو له بقوله نور لك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. زين، تقول كم أخونا الآن؟
1: 12.
0: نعم 12. طيب إن شاء الله نكمل الباقي الحلقات الآتية إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وحثنا على العفو والحلم لنكون من أهل الجنان، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي إلى سبل السلام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن المؤمن الحق هو من يتسع صدره لهفوات الآخرين وأغلاط الجاهلين، فيعرض عنهم ملتمسا لهم الأعذار وإن فقدت، باحثا لهم عن المبررات وإن عدمت. شعاره الذي لا يبتعد عنه ولا يفارقه، بل يلازمه دائما ويرافقه: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهو شعار الأنبياء وسبيل العقلاء ومنهج النبلاء. لهذا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وقد فسرها جبريل عن رب العالمين فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولقد ضمن الله عز وجل لكل من تخلق بهذه الصفات وتحلى بتلك السمات جزاء عظيما وأجرا كريما. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا يعقد النية على العفو والصبر ويثبت على ذلك إلا من قويت عزيمته وتفوقت على نفسه إرادته، فاعتبر إساءة أخيه له هفوة وزلة وكبوة، فتجاوز له عنها ولم يبق في قلبه أثر منها، بل ارتقى وتفوق وسمى وتألق، فقابل إساءة أخيه الإنسان بالصلة والمحبة والإحسان. يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن كظم الغيظ عند حدوث دواعيه درجة عالية ومنزلة راقية، وأعلى منها وأرقى وخير وأبقى العفو عمن أساء، وأعلى منهما وأرقى درجة الإحسان إليه. لهذا أعد الله عز وجل لمن اتصف بهذه الصفات وترقى في هذه الدرجات جنات يتبوأ فيها أعلى الدرجات. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أيها المستمعون الكرام، كم عداوة تأصلت وطال أمدها فتمكنت حتى غلب على الظن ألا أمل في الإصلاح ولا رجاء، أحالها التسامح والتعامل بالتي هي أحسن إلى صداقة متينة ومحبة مكينة. تحطمت أمامها كل العوائق والسدود، وانمحى بسببها كل مظهر من مظاهر الإعراض والصدود. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عن هذه الآية ما معناها، فقال: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لقد بلغ رسل الله عليهم الصلاة والسلام من سعة الصدر مبلغا جعلهم يردون على أقذع الشتائم وأسوأ العبارات بالصفح الجميل وأسلم الكلمات. لقد اتهم قوم نوحا عليه السلام بالضلال، فلم يزد رسول الله نوح على أن رد عليهم بنفي الضلالة عن نفسه وإعلامهم برسالته، دون أن يصمهم بلفظ جارح أو يعيبهم بعيب قادح. لقد قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. واتهم قوم هودا عليه السلام فرموه بالسفاهة والكذب، فأحسن رسول الله هود المقالة ولم يزد على أن نفى عن نفسه السفاهة وأثبت لنفسه الرسالة. لقد قال له قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فأجابهم بقوله: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض أحيانا لسفاهة بعض السفهاء، فيقابل سفاهتهم بكلمات تنضح حنانا ولطفا وشفقة وعطاء. لقد ألجأ بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفرة فوقع فيها، مما أدى إلى إدماء وجهه وكسر رباعيته، فبدل أن يدعو عليهم دعا لهم بأن يصلح الله أمرهم، وزاد في سعة صدره فعذرهم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا هي أخلاق النبي، هكذا هي أخلاق الرسالة، هكذا هي حياة الطهر والنقاء والإيمان الصافي. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري، أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، عناية بعلوم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في الصالحات سعيكم، وطابت نفوس تعنى بكتاب ربها ومنار دربها، فهو روح الأمة تحيا باتصالها به وتذبل بانقطاعها عنه. ما أعظم ذلك الشرف الذي ناله العلماء في عنايتهم بعلوم القرآن الكريم، فأنجزوا هذا المشروع الحضاري المتكامل قاصدين به الاهتمام بحفظ هذا الكتاب العزيز وإتقان تلاوته وإدراك مقاصده وفهم معانيه واستنباط هداياته وتسخير ما أودع الله فيه من النور لبناء الإنسان وتنمية مجتمعه. فها هي القرون المتعاقبة تشهد على ازدهار علوم القرآن كالتجويد والتفسير والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وكغريبه وإعرابه وإعجازه ومحكمه ومتشابهه وغير ذلك من العلوم التي خدمت كتاب الله. وكان لعلماء بلادنا العزيزة نصيبهم الوافر في هذا الحقل المبارك، فأسهموا خدمة لكتاب الله تفسيرا وشرحا وإقراء وتدريسا، وشهد لهم ما تركوه من النفائس العلمية والذخائر المعرفية التي تتلألأ في سبيل الحرص على ارتباط الأمة بالقرآن علما وعملا، وتوالت الأجيال متوارثة هذه العناية، فغدت الحلقات القرآنية والمدارس والمؤلفات العلمية مكونا رئيسا من هوية البلاد العلمية والثقافية. وها هي الجهود المباركة تؤتي ثمارها الطيبة في حياة الأمة، حيث ترسيخ المعرفة الصحيحة وتربية العقول على المنهجية المنضبطة، وتعزيز الإيمان في النفوس، وإرساء معاني الخلق والمسؤولية والاعتدال. فعلوم القرآن لها أثرها في صياغة شخصية الإنسان، وتغرس فيه الحكمة والإحسان، وتوجهه إلى الدقة وإتقان الأعمال. وما أجمل الأجيال وهي تواصل هذه المسيرة المباركة في العناية بعلوم القرآن، هذا الإرث العلمي الباهر دراسة وتدريسا وبحثا واستكشافا وتحقيقا واغتناما للوسائل الحديثة في تقريبه ونشره. شفاء رحمة وهدى إلى نهج الفلاح هدى، هنيئا للذي قصد فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استثمار في بناء الإنسان وحفظ الهوية وإحياء المعرفة وإشاعة الخير، ليبقى كتاب الله نبراس الهداية وركيزة النهضة ومصدر الإلهام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ.

0: الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

ولكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

عليم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم،

هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والواو عاطفة، وهذه الجملة وهي جملة الشرط عطفت على قول الحق تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو عطفت على الجملة ولا تبذر تبذيرا. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأصل إما إن ما، وقد تقدم أن ما هنا زائدة وزيادتها جائزة، فليست لازمة كما تكون ملازمة لبعض أدوات الشرط، بحيث إن تلك الكلمات لا تكون أدوات شرط إلا أن تتصل بها ما. وقد تقدم ذكر كلام للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والكلام المنقول أيضا في الكتاب أو فيما يعرف بممليات الخليل يدل على أن زيادتها في هذه الحال ليست من اللوازم وإنما هو من الجائز. وقد تقدم ذكر كلام عن صاحب الكشاف بأن المضارع الذي يتصل بنون التوكيد لا يكون على هذه الصفة إلا أن تزاد ما، فلا يمكن أن يتصل الفعل المضارع بنون التوكيد عندما يكون فعل شرط إلا أن تزاد ما بعد إن. وقد ذكرنا من كلام الخليل وإن كان في غير هذا الموضع ما يدل على أن ذلك ليس لازما، وكذلك القول عند صاحب المقتضب وهو المبرد، وهو من الأئمة الكبار العمانيين من أئمة العربية، وإليه انتهى هذا العلم، فقد ذكر ذلك أيضا، وذكر أنه من الجائز، بل إن الأمثلة التي ذكرها سواء بزيادة ما أو بغير زيادة ما تدل على أن ذلك ليس لازما، فهي أمثلة ورد فيها ذكر مضارع بعدما ليس مقترنا بنون التوكيد، كما نجد ذلك في كلامه في المقتضب. وقد جاء عنه في المقتضب أنه قال: فأما سائر الحروف بعد أن ذكر حيث وإذ ما فإنهما لا يكونان شرطا جازما أو أدوات شرط جازمة إلا أن تتصل بهما ما. ثم قال بعد ذلك: فأما سائر الحروف التي ذكرنا سواهما فأنت في زيادة ما وتركها مخير، تقول: إن تأتني آتك وإما تأتني آتك. فنلاحظ في المثال الذي ذكره أنه ذكر مضارعا بعد زيادة ما من غير أن يكون متصلا أو مقترنا بنون التوكيد، تقول: إن تأتني آتك وإما تأتني آتك، وأين تكن أكن، وأينما تكن أكن، وأيا تكرم يكرمك، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فما تدخل على ضربين، أي على نوعين: أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى، فالتوكيد ما ذكرته في هذه الحروف سوى حيثما وإذما، واللازم ما وقع فيهما، أي ما وقع في حيث وإذ، فإنهما لا تكونان أو لا يكونان للشرط الجازم إلا أن تزاد ما بعدها. ونظيرهما قولك: إنما زيد أخوك، منعت ما إن عملها، وكذلك جئتك بعدما عبد الله قائم، فهذا خلاف قولك بعد عبد الله. وكذلك أعلاقة أم الوليد، أم الوليد بعدما، أعلاقة أم الوليد بعدما، أفنان رأسك كالثغام المخلص. وقد تقدم ذكر كلامه أيضا في ختام لقائنا الماضي، ونزيد هنا ونذكره مرة أخرى، فقد جاء عنه أنه قال: فهذا لا يكون إلا على إما، فأما في المجازات إذا قلت إن تاتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء، نحو أينما تكن أكن ومتى ما تأتني آتك، لأنها إن تأتني آتك ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك. وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء. ونلاحظ أن الأمثلة التي ذكرها وذكر فيها مضارع بعدما لم يأتي ذلك المضارع متصلا بنون توكيد، فدل ذلك أن المسألة مسألة جواز وليست مسألة وجوب. ونحن لا نذكر قول القائلين بالوجوب في مسألة زيادة ما بعد إن، فإنهم متفقون على أن ذلك من الجائز، وإنما حال الوجوب التي ذكروها عندما يأتي فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، فإن صاحب الكشاف قد ذكر أن ذلك من حالات زيادة ما في أدوات الشرط. وقد تقدم قولهم بأن حال الوجوب لا يكون إلا مع حيث وإذ، عندما تستعملان جازمتين فيقال حيثما ويقال إذما. إما كلمتان إن وما، وقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الميم، ولذلك قيل إما. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما زائدة أو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن إن وإن كانت لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل تعرضن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عنهم جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وضمت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو الباء من كلمة ابتغاء، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والتحريك جائز بالحركات الثلاث إلا أن الكثير في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن عنهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تعرضن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن. ونذكر كلاما في مسألة إما، وإن كان كلاما مختصرا نستدرك به في الكلام لصاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي، فإنه قد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة، فقد قال: يقول إما هذا وإما هذا، وهذا غير محل الحديث. ثم قال: وقد تجيء إما بمعنى إن، فإما يأتينكم وإما ترين وما أشبهه، فزيدت ما والنون ثقيلة، فقد نص على أن ما في هذا الموضع زائدة، وذلك مما لا شك فيه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء مفعول لأجله أو مفعول له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. رحمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من ربك وقع بعد نكرة، وهي كلمة رحمة، وأشباه الجمل كالجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور على هذا الوصف صفة لكلمة رحمة لأنها نكرة. ولذلك نقول: الجار والمجرور من ربك في محل جر صفة لكلمة رحمة، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير على جهة التقريب كائنة من ربك أو تكون من ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، لأن كلمة رحمة مصدر، والمصدر كما قيل واشتهر أصل المشتقات، ولذلك يجوز أن يتعلق به حرف الجر رحمة من ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة رحمة، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة من يجوز أن تكون متعلقة بكلمة رحمة. ترجوها. ترجو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. وفاعل الفعل ترجو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة ترجوها لها محل من الإعراب نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في سورة هود عليه السلام، ولازلنا نتكلم عن موضوع البركة، ونتلو الآيات أولا ثم نواصل كلامنا عن البركة. قال الله تعالى على لساني سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليه السلام، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن قالوا لها رحمة الله وبركاته، وذكرنا موضوع البركة في عدة حلقات الآن، ولازلنا نتحدث عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة. وكما تعلمون أمس تكلمنا عن موضوع القرآن وتلاوة القرآن، وتكلمنا عن الذكر، وذكرنا نماذج للذكر، منها الاستغفار ومنها التسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استغفر ربكم إنه كان غفارا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكرنا أيضا هذا الذكر العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، أسألكم سؤال: من صاحب هذا الذكر ذنون؟ من هو صاحب، من هو ذنون هذا؟ أيوة، هذا هو سيدنا يونس عليه السلام. الآن نواصل الأمور التي أيضا هي جالبة للبركة. من أسباب البركة أيها الإخوة البكور. البكور يعني التبكير، يعني الذهاب في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد هذا الدعاء العظيم، يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ما هذا الدعاء؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا الموضوع البكور يعني أمره عجيب، وهذا يعني قضية البركة لهذه الأمة في موضوع البكور. وموضوع البكور في الحقيقة من الأمور فعلا العظيمة التي فيها كثير من البركات. والذي قرأ كتاب نادي الساعة الخامسة يجد، والذي طبق طبعا هذا أيضا يجد هذه البركة. يعني هذا الإنسان الذي يستيقظ لصلاة الفجر ثم يصلي الفجر في جماعة ثم يذكر الله عز وجل ثم يقوم بالأعمال التي يريد أن يقوم بها، عنده ساعة من الوقت، بل بعض الناس يقوم حتى قبل الفجر، بعضهم يقوم لأجل العبادة لأجل الصلاة كما قلنا بركة قيام الليل في الحلقات الماضية، وبعض الناس حتى يقومون للرياضة. الآن تجد أحيانا أذهب لصلاة الفجر فأجد قبل أذان الفجر أناس يمارسون الرياضة. إذن هؤلاء ما عندهم أعمال؟ نعم، هو يقوم بالرياضة ثم يتهيأ، وإذا كان مسلما سيصلي وهكذا. إذن البكور، البكور هذا يأتي بكثير من البركات. لن أطيل في موضوع البكور، فهو أمر يعني واضح وبين. كذلك مما يجلب البركة صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم، صلة الرحم بالاتصال، بالزيارة، بالسلام، بالهدية، هذا الوصول لرحمه إنسان مبارك. إذن يبسط له في رزقه، هذه بركة، وينسأ له في أثره. كذلك سننظر أيها الكرام في موضوع صلة الرحم أنه أيضا من أسباب دخول الجنة. يعني بركة صلة الرحم ليست فقط دنيوية بل هي أخروية. فأيضا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تجلب البركة. وسنجد في هذا الحديث: يا أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، أنها من الأمور التي تأتي بالبركة. إحنا ذكرنا قيام الليل يأتي بالبركة، وذكرنا الصلاة، ومن قيام الليل الصلاة، وذكرنا هنا صلة الرحم. إذن كذلك السلام، إلقاء السلام،
سنذكر إن شاء الله.

0: تعالى يعني أمرا مهما في موضوع البركة، وهو موضوع الشكر، ونختم به إن شاء الله تعالى لأجل أن نذكر بعد ذلك الأمور التي تمحق البركة في اللقاءات القادمة. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله وعنايتي، سائل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما رزقنا وفيما أتانا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وحثنا على العفو والحلم لنكون من أهل الجنان، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي إلى سبل السلام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن المؤمن الحق هو من يتسع صدره لهفوات الآخرين وأغلاط الجاهلين، فيعرض عنهم ملتمسا لهم الأعذار وإن فقدت، باحثا لهم عن المبررات وإن عدمت. شعاره الذي لا يبتعد عنه ولا يفارقه، بل يلازمه دائما ويرافقه: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهو شعار الأنبياء وسبيل العقلاء ومنهج النبلاء، لهذا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد فسرها جبريل عن رب العالمين فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولقد ضمن الله عز وجل لكل من تخلق بهذه الصفات وتحلى بتلك السمات جزاء عظيما وأجرا كريما. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا يعقد النية على العفو والصبر ويثبت على ذلك إلا من قويت عزيمته وتفوقت على نفسه إرادته، فاعتبر إساءة أخيه له هفوة وزلة وكبوة، فتجاوز له عنها ولم يبق في قلبه أثر منها، بل ارتقى وتفوق وسمى وتألق، فقابل إساءة أخيه الإنسان بالصلة والمحبة والإحسان. يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن كظم الغيظ عند حدوث دواعيه درجة عالية ومنزلة راقية، وأعلى منها وأرقى وخير وأبقى العفو عمن أساء، وأعلى منهما وأرقى درجة الإحسان إليه. لهذا أعد الله عز وجل لمن اتصف بهذه الصفات وترقى في هذه الدرجات جنات يتبوأ فيها أعلى الدرجات. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أيها المستمعون الكرام، كم عداوة تأصلت وطال أمدها فتمكنت حتى غلب على الظن ألا أمل في الإصلاح ولا رجاء، أحالها التسامح والتعامل بالتي هي أحسن إلى صداقة متينة ومحبة مكينة. تحطمت أمامها كل العوائق والسدود، وانمحى بسببها كل مظهر من مظاهر الإعراض والصدود. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عن هذه الآية ما معناها، فقال: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لقد بلغ رسل الله عليهم الصلاة والسلام من سعة الصدر مبلغا جعلهم يردون على أقذع الشتائم وأسوأ العبارات بالصفح الجميل وأسلم الكلمات. لقد اتهم قوم نوحا عليه السلام بالضلال، فلم يزد رسول الله نوح على أن رد عليهم بنفي الضلالة عن نفسه وإعلامهم برسالته، دون أن يصمهم بلفظ جارح أو يعيبهم بعيب قادح. لقد قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. واتهم قوم هود هودا عليه السلام فرموه بالسفاهة والكذب، فأحسن رسول الله هود المقالة ولم يزد على أن نفى عن نفسه السفاهة وأثبت لنفسه الرسالة. لقد قال له قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فأجابهم بقوله: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض أحيانا لسفاهة بعض السفهاء، فيقابل سفاهتهم بكلمات تنضح حنانا ولطفا وشفقة وعطاء. لقد ألجأ بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفرة فوقع فيها، مما أدى إلى إدماء وجهه وكسر رباعيته، فبدل أن يدعو عليهم دعا لهم بأن يصلح الله أمرهم، وزاد في سعة صدره فعذرهم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا هي أخلاق النبي، هكذا هي أخلاق الرسالة، هكذا هي حياة الطهر والنقاء والإيمان الصافي. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول الأسرة وما يتعلق بالزواج، وهناك العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقيات الإسلامية نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل أحمد بن سعود السيابي. نتعلم في كل حلقة من الحلقات الكثير والكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
3: بارك الله فيكم.
4: حياكم الله.
3: حياكم الله. هذه الحلقة بإذن الله تعالى أعزائي المستمعين هي امتداد واستكمال لموضوع النفقة الشرعية وأهمية الإنفاق والكرم للأسرة والأبناء، وهذا خلق قرآني وأدب نبوي. كان ختام الحلقة السابقة حول قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى أن يحيا حياة الفقراء
4: طبعا.
3: مع أسره ومع زوجاته، لأنه قدوة للناس حتى لا يشعر الفقير بالألم، وقدوة لأمته. فنريد أن نستكمل هذا الموضوع.
4: جميل جدا. طبعا كما ذكرنا الآيات، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن يعني القدوة تتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم كأعلى ما يكون في القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، كما أن الأنبياء والرسل الذين قبله كانوا قدوة. ولذلك يعني لما ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله تعالى نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء والرسل الذين قبله. إذن نحن علينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله نقتدي كذلك بالأنبياء والرسل، لأننا طبعا نؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء، ولا ننكر نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل.
3: نعم.
4: يعني الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نؤمن بجميع الرسل، بكل الرسل، بكل نعم. الأنبياء، ولكن من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال القرآن العظيم عرفنا أولئكم الأنبياء وعرفنا أولئكم الرسل. والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي بهم، ونحن لا شك تعليم لنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كان في بيت النبي من أزواجه هم أن في الحقيقة قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، يعني مات عن 9، وصل عدد زوجاته إلى 11، ولكن مات عن 9، ومات عن 9 وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنته، كما يقول الشيخ نور الدين السالمي. فهذا لكي يكون قدوة، ينقلنا الدين، ينقلنا العلم، ينقلنا العلاقة بين الزوج وزوجته، ينقلنا الحياة الخاصة إلى النساء، يعني من خلال طبعا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. في النهاية النساء، ويمكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هن من البشر وهن من الناس، يعني يتطلعنا إلى ما تتطلع إليه المرأة من راحة ومن إنفاق جيد، ومن حياة سهلة، ومن حياة رخية، ومن حياة فيها رفاهية وفيها رفاهية العيش. ولكن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على التقشف. لو أراده أن يكون يعني غنيا لجاءه الغنى، جاءته الجبال، يعني كما يقول جاءته الجبال الصم من ذهب،
3: لكن سيدنا سليمان،
4: لكن طبعا ما أراد هذا، أراد أن يمضي على الحياة البسيطة، الحياة التقشفية، الحياة حياة الزهد، حياة طبعا الترفع عن ملذات الحياة، حياة الترفع عن الكثير من مما هو يعتبر من الإسراف أو يعتبر يعني، لأنه قدوة في النهاية. نعم. والفقير ينظر إليه، وأقنع للفقير على أن يرى قدوته يعني قريبا منه، لا يكون مستعليا عليه، لا يكون في مكان مرتفع من الحياة عن هذا الفقير، وإلا هذا الفقير سوف يجد مطعنا، يقول والله كيف أنت تأمرنا بالتوجه إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحياة، إلى الحياة الآخرة، والزهد في الحياة الدنيا، وأنت بنفسك عايش في هذا، في هذا الرخاء وفي هذا النعيم. فهذا يعني، فلذلك يعني فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية هن من البشر وتطلعن الحياة السعيدة، ولكن يعني كان الله حاسما في هذه القضية، فأنزل آياته في سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني هذه أمر حاسم، خلاص تخيير كامل، فما رأى إلا أن يقولن اخترنا الله ورسوله، لأن يعني فاعتبرها في ذلك بهذه الطريقة، الله تعالى اعتبرها من المحسنات، يعني إن من المحسنات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنهن يصبرن ويخترن الله ورسوله،
3: وتأكد أنهن اخترن الله ورسوله.
4: نعم.
3: أنهن من المحسنات.
4: نعم نعم. أي.
3: يعني هل نعتبر هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حتى لا يفهم أن الغنى شيء سيء؟
4: لا طبعا ليس الغنى شيء سيء، لكن دائما هو التوسط في الإسراف. آيات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة.
3: نعم.
4: قدوة للفقير، قدوة للفقير. لكن ليس معناه الغنى الذي يأتي من حلال، ليس معناه طبعا على أنه غير طيب، لكن فقط الإسراف في الإنفاق، ويعني وإذا وجه هذا المال في طريق الحلال، كما قال يعني لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أبو طلحة أكثر الأموال، أكثر الأنصار مالا في المدينة، يعني من النخل مالا، وكان عنده يعني بستان أو مزرعة أو مقصور احنا نسميها في عمان تسمى بيرحة، فيها بير تسمى بيرحة، وكانت أحب أمواله إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، وماؤها عذب طيب كما تقول الرواية. فلما نزل قول الله تعالى يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحة، وإني جعلتها يعني أن تقسمها يعني صدقة لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بخن بخن، كلمة يعني كما تقول يعني كأنه شيء طيب وجميل، بخن بخن يعني بخن بخن، يعني كلمة تستعمل عندما يستحسن الشيء بأنه شيء طيب، عندما شيء طيب بخن بخن. وقال: إني أرى أن تجعلها في الفقراء الأقربين منك.
3: الأقربين. عجيب.
4: فقسمها أبو طلحة على أقربائه، قيل إلى حد 7 أجداد وقيل إلى حد 4 أجداد، فقسمها.
3: أنا يعلمنا به الأقربون أولاد معروف.
4: معروف هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الإنفاق يعني جيد، ولولا أبو طلحة عنده يعني هذه تلك الأموال، وهي حب أموال، ما كل أموالك، حب أموال إليه، ما كان يستطيع أن ينفق. فلذلك يقال أن أحد الأئمة ذهب طبعا في رحلة، أحد الأئمة ذهب في رحلة، وكان ليلة شتاء باردة ومطيرة، فضربه الإمام ومن معه مطر شديد وبرد، فراح إلى رجل يعرفه وهو من الزهاد والعلماء، لكن ما عنده شيء. فكان ذلك الرجل يشكو من عند أخ، والأخ عنده ثرى، لكن ثرى من حلال طبعا، عنده غنى. فذلك الأخ الفقير يشكو من شكى من أخيه عند ذلك الإمام، يقول له: والله هذا أخي يعني مقبل على الدنيا ومشغول بالدنيا وما عنده إلا يجمع هذه الأموال، يعني ويقول يعني مفروض أنك نصحه وتخلي يعني ما يكون مشغول بهذه الدنيا، يقبل على الله تعالى يتخفف. فما وبين ذلك الشخص اللي يشكو من أخيه ما في شيء، لا في فراش لا في لحاف، والدنيا الدنيا كما يقولوا باردة،
3: يعني الفقر مدقع كما يقول.
4: في تلك اللحظات جاء الأخراني فرأى ذلكم الإمام ومن معه في تلك الحالة، فقالهم تفضلوا عندي في البيت، فأخذهم إلى البيت فأعطاهم فرشهم الفرش وأعطاهم الأغطية وأعطاهم الطعام فأكلوا ودفئوا
3: ما شاء الله.
4: فقال الإمام يقول له يعني هذا هو على الصواب، يقول له هذا هو على الصواب، وأما أنت اللي عايش على هذه الحياة المتقطرة فهذه ليست هي الحياة. فالإنسان عندما يأتيه الرزق، لأن الله تعالى أمرنا بالإنفاق،
3: هو الأخ الفقير كان فقيرا،
4: كان فقيرا
3: ولا كان شحيحا؟
4: لا فقيرا، ما عنده شيء، لا ما شحيح فقير، لكن ما مشغول إنه يكسب الدنيا.
3: الرجل
4: اشتغل بالسعي، اشتغل بالتجارة، اشتغل يعني اشتغل بالتجارة، هذا ما اشتغل بشيء، يعبد الله تعالى وقاس على حياة بسيطة، على كسرة من الخبز اليابس كما يقول، كما أكل الزهاد يعني. ولكن فالناس ما عارفين الزهد، الزهد هو فقط الابتعاد عن الحرام، ليس الزهد أنك أنت يعني تعيش في حياة نكد
3: وتبتعد
4: عن, عن, عن, عن, عن, عن كسب الحياة
3: والسعي والغنى.
4: الزهد هو أن تبتعد عن الحرام وأن تكون مالك من حلال، أن يكون لأن الله تعالى أمرنا بالإنفاق،
3: ومن سينفق غير الغني؟
4: من يخير لني يعني لما الله تعالى يمرني يعني بأي شيء. يعني شوف في آخر سورة آيات في آخر سورة البقرة كيف المدح في الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، يعني الله تعالى يمدح
3: والأجور مضاعفة في الإنفاق.
4: صح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور على الأغنية، لأن جاء فترة من الفترات جابوا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال ذهب الأهل الأجور أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى ذهبوا بالأجر. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله قلت أن ذهب أهل الدثور بالأجور، نحن ما عندنا دثور كيف يعني ننفق وكيف؟ فقال هنا إن كنت يعني العبادة وما العبادة والأشياء من هالقبيل، يعني ما أحفظ نص الحديث لكن هذا معنى الحديث.
3: صحيح،
4: فدائما يعني الإنفاق يأتي من الغنى، والغنى يأتي من الكسب،
3: لكن
4: في حديثنا عمر يد العليا خير من يد السفلى، واليد العليا هي المنفقة كما فسرها في الحديث، واليد السفلى هي السائلة. فدائما والزكاة كذلك، الزكاة ركن أركان الإسلام، كيف أنا أزكي إذا كان ما عندي مال أزكي منه؟ فهذه كلها أربعة، لكن يكون فقط الطريق إلى الكسب هو الكسب الحلال
3: والسعي،
4: طريق الحلال والسعي الحلال. أما تكوين الثروة في حدود المسموح به وفي حدود إن الكسب الحلال، يعني فهذا شيء مأمور به وإنسان يؤجر عليه.
3: للأسف هذا الأخ الفقير هذا النموذج موجود عند بعض العقول، يظن أن الدين أو التدين أن يبقى فقيرا ولا يسعى أن يكون غنيا، هكذا يفهمون هذه القضية.
4: هذا الإمام حسن، حسم الإمام، هذا
3: والإمام حسم الموضوع،
4: حسم الذي ذكرناه.
3: نعم،
4: يعني فقال أن الأخ ذاك هو طبعا هو المصيب الأخ الثري،
3: لأن الصحابة كان أغنياء،
4: لأن أكرم في الصحابة كثير من أغنياء، دلوني على السوق،
3: يعني عبد الرحمن عوف
4: لما وصل المدينة قالوا لا نعطيك وما نعطيك من أموال، قال أبدا ما أريد، دلوني على السوق، وصار من أغنى الصحابة ومن أكثر الصحابة ثراء وغنى.
3: صحيح، يعني حتى في عدة يعني عدة أزمات يمر بها الوطن. من كان المساهم الأكبر؟ أصحاب اليد العليا
4: طبعاً. فقط كما ذكرت لك الإسلام يحرص أن يكون يدخل عليك هذا المال، هذا الرزق من الطريق الحلال،
3: من الطريق الحلال،
4: هذا هو الزهد، وهذا هو الترفع عن الحرام، الابتعاد عن الحرام. فلذلك بعض النساء، نرجع إلى قضية النساء وكيف صبرن، بعض النساء يوصين أزواجهن إذا خرجوا للعمل يقول لهم اتقوا الله لا تطعمون الحرام، يعني أطعمون اللقمة الحلال. هكذا كان النساء الصالحات في سالف الزمان، يعني يوصين أزواجهن إذا خرجوا، والأم توصي ابنها إذا خرج أنه لا تطعمنا الحرام، أطعمنا الحلال، أطعمنا اللقمة الحلال.
3: هذا موضوع مهم.
4: نعم،
3: لأن عندما يأكل من شيء من المال العام، نعم، أو يتلاعب بأموال المال العام،
4: نعم،
3: ويطعم ما فقط نفسه وإنما يطعم أولاده،
4: نعم،
3: كيف يطعمهم من حرام؟
4: طبعا كل لحم نبت من سحت فالنار أولى، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسحت والحرام. صحيح أن الأولاد والأسرة ما عليها ذنب، ما تعرف من أين، لكن الذنب على هو على راعي الأسرة.
3: صحيح.
4: نعم،
3: يخبرني أحدهم كان يشتكي دائما أن راتبه كبير لكن لا يبقى حتى منتصف الشهر. قال لما حاسبت نفسي وجدت أن عنده تساهل مسألة المال العام في عملي في وظيفتي، يأخذ من هنا شيء أنا من هنا شيء. قال لما أوقفت هذا الأمر سبحان الله راتبي يكفيني وزيادة.
4: طبعا لأن هناك عاد الله تعالى يبارك في الحلال،
3: البركة،
4: البركة في الحلال. لابد شوف دائما المؤمن يتوكل على الله تعالى ويربط حياته وسلوكه في الحياة برضوان الله عز وجل، برضى الله. لابد يربط تحركاته وتصرفاته بالله عز وجل،
3: أن يكون ضمير حاضر
4: وأن يراقب الله عز وجل فيما يأتي وفيما يذر.
3: نعم، وربما ذكرتم كلمة البركة، ربما علاج الشح عند بعض الأهل أو بعض أولياء الأمور هو أن الإنفاق يأتي بالبركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. قد يكون علاج الفقر أو علاج العسر المالي أن ينفق.
4: ما هو في الحديث يقول يعني الله تعالى يعني في كل صباح يبعث ملكين، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا.
3: وربما البعض ينسى مسألة النوايا، أني لما أنفق للأولاد أنا أجر، ما فقط أداء واجب.
4: نعم.
3: وفي الحديث يحتسبها له صدقة.
4: صدقة طبعا، حتى ما تضع في امرأتك صدقة. يعني سأل سعد بن وقاص في فتح مكة وكان طبعا وكان مريضا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترك أولادي وكيف ينفق. قال له يعني وما أنفقت من نفقة يعني إلا وأجرت عليها، حتى ما تضعه في فم امرأتك.
3: سبحان الله.
4: نعم.
3: كل شيء في أدق
4: التبع،
3: أهم شيء النية.
4: النية، النية فيها التقرب إلى الله عز وجل.
3: يعني مثلا واحدة ما اشترى راشن البيت يستحضر نية الإنفاق، نية الصدقة.
4: نعم، إنه يعيش أولاده يعني بعيدين عن عن عن عن, عن تكفف الناس، وبعيدين عن سؤال الناس، وبعيدين عن أنهم يعني، ولكن يكون المال ذلك كسب من حلال وينفق في الحلال بطريقة معتدلة، ليس بطريقة الإسراف والتكديس.
3: حقيقة صحيح. أحد التربويين درس مسألة خطيرة جدا في التربية، يقول وجدوا أن بعض الأبناء يسرقون، واكتشفوا أنهم من أسرة ميسورة. لما بحثوا عن الموضوع وجدوا من ضمن الأسباب إما الحرمان أو المن. يقول لهم مثلا أنا طول اليوم أداوم وأشتغل وأنتوا أخلاقكم سيئة أو درجاتكم ضعيفة، يمنون عليهم مما يجعل الأبناء يسرقون، لا يريدون أن يسمعوا المن. قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الموضوع المن خطير في الإنفاق
4: جدا. المن هذا هي دائما مسألة المن، هو أذى، ترى هو مثل الأذى، يعني المن والأذى كما جاء في بعض الآيات. يعني فالمن هو أذى، إنسان يذكر يعني حد يعطيه، سواء ولده، سواء يعني أخيه، سواء حد من أقاربه، يعطي فقير، يعطي محتاج، ويمن عليه ويذكره صانع عطيتك، صانع أديتك، صانع أطعمتك، صانع أنفقت عليك، صانع صرفت عليك. طبعا لما تتكرر هذه لا شك أنه يأنف كل إنسان من هذا، سواء ولد أو غير ولد. فبالتالي يجب الإنسان يبتعد عن المن، لأن في النهاية نتيجته أنه ذلك يعني يهرب، ما يريد يسمع كلمة أنا أحسنت عليك وأنا أعطيتك وأنا كذا وأنا كذا. لا، يعني هذه طبعا تقال في بعض العتاب، عندما يعني يريد يحمل الأب يحمل بعض أولاده على السلوك القويم، وإنكم أنتم غير محتاجين وأنا أنفق عليكم وأنا أصرف عليكم، فلا تتلعبوا ولا تلعبوا ولا تصيروا مع هذا اللهو. يعني شيء هذا قبيل يكون يحملهم على الشيء الإيجابي، لكن المن هكذا بس بالعطاء هذا منفر في الحقيقة. يعني فدائما كما يقول الشاعر، وإن الذي أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة للئيم.
3: لئيم،
4: هي لئيم
3: الذي ذكرك بالإحسان.
4: بالإحسان، هي لئيم. طبعا هذا بين الشخص والآخرين، ليس بين الشخص وأولادي طبعا.
3: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
4: نعم، هذه هي الأشياء. فلازم يكون الإنسان حصيفا حكيما، يعني المهم أنك توسط في الإنفاق. وأما إذا يعني أعسر الرجل، على المرأة أن تصبر، هكذا المرأة الوهنة وفا، ترى موجود الوفا، لابد منه الوفا من الرجل، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. ما كل بس الأمور طيبة كما يقول سمن على عسل.
3: صحيح.
4: لا، يعني يجب يعني أحيانا يعني يتعرض الإنسان لشدة، يتعرض لتقشف،
3: واضح،
4: يتعرض لخسارة في التجارة، ما لبس تسريح من العمل. نفرض إنسان تاجر يتعرض لخسارة، يتحمل ديون. فالمرأة يجب أن تساعد زوجها، أن تصبر على حياة التقشف، أن تصبر على حياة العوز، على حياة الفقر. يعني هذه هي المرأة الوفية الصادقة النبيلة الفاضلة.
3: نعم.
4: الآن تقول هو شافت ما عنده شيء، هي تزيد في المطالبة، يعني في النهاية ينفر هذا. تشوف لو فكرنا في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
3: نعم.
4: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
3: نعم.
4: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كيف النشوز والإعراض من الرجل؟ ربما تكون بالمطالبة، بهذه المطالبة،
3: كثرة مطالبات
4: يهرب عنها. وامرأة خافت من بعلها فلا جناح أن يصلحا بينهما صلح، يعني أن يتفقوا على صلح معين، يعني والصلح خير، الصلح هو أفضل شيء. ولكن الإشارة هو أحضرت الأنفس الشح، يعني النفس، النفس تريد أنها تكون شحيحة بالمال. قد يكون هذا الرجل عنده يعني شيء من
3: البخل،
4: يعني من البخل أو شيء من الشح، لأن هذا شيء مركب في النفس. وأحضرت الأنفس الشح، النفوس مركبة، يعني أحضرها تعبير ببليغ عظيم، يعني كأن النفوس هذه مركبة من الشح. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، يعني النفوس هذه مركبة من الشح.
3: وأحضرت الأنفس الشح،
4: دائما يقول لك دائما، يعني هو دائما يعني المشاحة تكون في الأموال، مشاحة
3: حتى المنازعات بشكل كبير في المال،
4: في الأموال، في الأموال. ولا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله، يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذا الإحسان يكون يعني في التصرف، في العلاقة بين الزوجين، في من حيث الإنفاق، من حيث العطاء، من حيث حتى لا يكون هذا النشوز. كما أن يحدث النشوز من المرأة، يعني يحدث من الرجل. والنشوز ما هو النشوز؟ الهروب. ترى
3: حقيقة هذه الآية، يعني أنا وأنا أسمع تدبركم شيخ أحمد كأني أول مرة أسمعها وأقرأها.
4: يعني هذا النشوز،
3: عجيب هذا الترتيب.
4: قد يكون من الرجل كما أن من المرأة، يعني والتي تخافون نشوزهن فعظوهن.
3: أيضا يحصل النشوز من الرجل،
4: من الرجل. هي
3: طيب،
4: خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراض، يعرض عنها. قد يكون يملها بالمطالبة، جيب شيء وما تجيب شيء، وما تجيب معذرم، وانت ما جبت لنا، وانت معذب لنا، وانت معذب أولادك، والبيت ما في شيء، والبيت يحتاج ويحتاج ويحتاج. ودائما هذا يهرب الرجل أو يعرض عن زوجته.
3: لكن كيف أحضرت الأنفس الشح؟ قد يكون هو بالغ في البخل أيضا أو شيء.
4: هو شيء طبيعي أن يكون الشح هذا موجود، لكن هو ما يمكن أنه بعد، يعني ما يمكن يعني بعد كما قال إنه إيش، كما يقولوا يعني التوقيع على بياض،
3: وإن
4: خلاص بتريده الزوجة يكون يوفر لها.
3: نعم.
4: وإنما لابد يصلحوا يتوسطوا.
3: يعني شيخ أحمد، لو أردنا هذه حقيقة تدبر رائع جدا.
4: نعم.
3: الآن على سبيل المثال، الزوج شحيح أو بخيل افترضنا، والزوجة تكثر المطالبات. هل نفهم من الآية أن أفضل من كثرة المطالبة والإلحاح وهو بخيل
4: أنهم يصلحوا، يتصالحوا؟
3: هذا علاج لمشكلات كثيرة.
4: يتصالحوا، تعال تعالي أو تعال أنت ونجلس، والله أنا هذا أبو أخذر أنفقه، ويدخل هذا أبو يجبل يكون،
3: يتحاوران،
4: يتحاوروا ويتفقوا على طريق وسط، والصلح خير، الصلح خير.
3: سبحان، لو رجعنا للقرآن الكريم وجدنا كل الحلول لكل مشاكلنا.
4: لذلك هذا هو، وإن تحسنوا وتتقوا،
3: وإن تحسنوا
4: وتتقوا، تحسنوا التصرف، تحسنوا الإنفاق، تحسنوا الصرف،
3: يعني وتتقوا،
4: وتتقوا،
3: جمع الإحسان والتقوى.
4: هذا لا بد منها.
3: طيب. حتى هو الإحسان والإنفاق والصلح تقوى.
4: تقوى إذا أريد به وجه الله عز وجل، إذا أراد الإنسان أن يتقي الله بهذا.
3: نعم.
4: نعم.
3: وكما ذكرتم قبل قليل أن بعض النساء كان يطلبن من أزواجهم تقوى الله سبحانه وتعالى في المال.
4: نعم صحيح.
3: أعرف قصة واقعية أن الزوج سرح، الزوجة لدرجة من إحسانها رفضت أي صدقة أي اعطيات، وقامت بمشروع جديد.
4: نعم صحيح.
3: وسترت على نفسها وأولادها وزوجها.
4: نعم.
3: صار الآن وضعهم أفضل مما كانوا عليه لما كان يعمل في الشركة وفي تلك المؤسسة.
4: صحيح.
3: هذا نموذج حقيقي،
4: لأن هذا الإخلاص. يعني الحمد لله العمل متاح في كثير من النساء، لجأنا إلى الطبخ.
3: نعم صح.
4: إلى الطبخ مثلا، الحاجات هذه اللي هي الخفيفة وتوزعها في على الأماكن التجارية، على المحلات التجارية. ونساء يعني العمل موجود، يعني العمل كثير يعني.
3: صح.
4: أي
3: ربما ينطبق عليهم للفقراء الذين أحصروا.
4: صحيح يعني هذا العكس.
3: لا يعني لا يسألون الناس
4: دائما يعني المرأة يعني تعودنا تأتي امرأة أمام أحد المساجد بنت شابة تطلب فأقولها أنت مرة مرتين طبعا أنا ما أعطي مثل هذه لأن ممنوع من الحكومة يعني الحكومة في عندها مكافحة التسول ما يمكن نحن نفتح باب التسول ونقوم نعطي أمام المساجد
3: وأنتم قدوة لهذا الشيء
4: فأقولها أقولها تونتي ليش ما تعملي ليش عمل خذي ليش ماكينة خياطة وخيطي
3: وأنت شابة
4: وأنت شابة
3: عندك قوة
4: خذي ليش طوبك خبزي
3: صح
4: والخبز بتاع الآن والناس راغبة فيه
3: صح
4: خذي ليش مقلة اقلي حاجات هذا يسمى يعني اللولاء أو المندازي أو ذلك هذه كلها أشياء تبتاع لماذا أنت قاسة تطلبين أمام المساجد وأنت بنت صغيرة وشابة
3: فيما في من إذلال وإهانة
4: لكن بس
3: وأنت شاب قادر على العمل
4: سبحان الله
3: وهناك نماذج كثيرة الشيخ أحمد عملوا
4: هذا أقول لك في نساء فعلا قامن يطبخن الأكلات هذه فأصبحنا على غنى الحياة بس تحتاج إلى حركة كما يقول المثل من الإنسان الحركة ومن الله البركة
3: صحيح وأيضا حوارك شيخ أحمد مع الفتاة رائع
4: نعم.
3: لو أعطيت المبلغ المالي نعم. ساعدتها على الاتكالية
4: طبعا
3: لكن كانت في نصيحة
4: طبعا في تسول
3: وأما السائلة فلا تنهر
4: نعم
3: وإنما كان بالحوار
4: بالحوار والنصيحة لا ما نهرنا ما قلنا لها أنت أمر
3: أقصد يعني بعضهم لا يرد
4: ايه؟
3: لكن يحتاجوا إلى توجيه بعض,
4: صحيح
3: بعض
4: صحيح
3: الشباب
4: صحيح
3: بعض الفتيات
4: صحيح, صحيح.
3: أن أولى لك أن تعملي
4: فأراها اختفت فلعلها فعلا
3: الحمد لله أخذت بهذه النصيحة
4: لعلها الله أعلم أو أنها انتقلت إلى مكان ثاني ما أعرف
3: نعم
4: أي.
3: كما يذكر في الرواية سيدنا عمر الخطاب وقت مجموعة في المسجد
4: نعم.
3: قال من ينفق لهم قالوا أي. أخوهم
4: أي.
3: قال أخوهم أفضل منهم
4: أفضل منهم صحيح هذا هو هذا الواقع لأن الذي ينفق هو الأفضل
3: صح.
4: اليد العليا خير من السفلى هم أصحاب يد السفلى ماذا يعني ينفق عليهم أخوهم
3: صح.
4: وهو عمر الخطاب لما جاء يعني في رجل عمر الخطاب رجل كما يقول لك يعني إيش ناك يعني سابق ما أقول سابق هو الناس يتكلموا في هذا سابق للعصر يحتاج إلى عبارة أخرى شوية أكثر ما يكون سابق للعصر إنما هو سابق لكثير من التطورات التي جاءت بعده تطورات إيجابية
3: القيادية
4: لكن الناس يقول لك إن فلان سابق للعصر هذه عبارة شوية ما مناسبة
3: صحيح
4: في رأيي لأن ما يمكن سابق لعصره فهو عصره كيف يكون سابقا
3: وإنما هو رجل عصره
4: إنما هو رجل عصره ولكنه
3: تقدم العلوم
4: تقدم يعني تقدم بأشياء من تطورات الحياة فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
3: اللهم صل
4: الصفة هناك بجانب المسجد فكان يعني يأتون ليتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا يأكلوا مما يعني يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان النبي يذهب إلى الضيافة عند أحد الصحابة أو غيرهم معه فمر عهد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك الصفة حتى سمسميوا بأهل الصفة
3: صحيح
4: يعني هم مجموعة من الزهاد يعني حوالي يمكن 8 أشخاص أو 10 فجاء أبو بكر واستمروا لين جاء عمر قالوا ممكن سمنتوا هنا قالوا والله نتعلم ونعبد قالوا هي تأكلوا قال ما أشوف منكم باكر واحد هنا
3: عجيب
4: كل واحد يصير يسعى
3: يسعى ويعمل
4: ويعمل وتفرقوا من ذيك الصفة أي فسموا بأهل الصفة كانوا يسمون أهل الصفة أي نعم. أي الحجرة الصفة هي الحجرة اسم قديم حتى في عمان ما كنا نسمي حجرة نسمي صفة ما نسمي ما نسمي حجرة
3: إلى عهد قريب
4: إلى عهد قريب نعم
3: صحيح صحيح قالوا يلا اعملوا
4: وابتهلوا نعم نعم
3: ما تجلس جالس
4: نعم
3: مكانك
4: نعم نعم نعم
3: حقيقة أي. وفي رواية أمدتم علينا ديننا إيه
4: شافوا
3: ضعاف وكذا
4: صحيح
3: وحتى النبي لما جاء ذاك يسأل فأمره أن يحتطب ويعمل
4: نعم صحيح نعم فعلا قال نعم يعني جاء قال يعني ما عندي شيء قال اذهب فاحتطب وأتني
3: خير لك
4: خير لك
3: من أن تسأل الناس
4: يعني أعطوك أو منعوك أن تأتي رجلا أتاه الله من فضله أعطاك أو منعك
3: صحيح.
4: وهذاك الرجل اللي أمره أن كذلك أن أن أن أن, أن يأتيه ب يعني بقدوم وركبه نصلم في على على على على على الحط على الحطب على الخشبة بنفسه فقال له اذهب فاحتطب فجاءه بعد كم يوم قال صراحة يعني يقول له يعني يعني بعته بدرهمين قال درهم واحد اشتري به كذا ودرهم انفقه على أهلك
3: أيوة.
4: نعم.
3: كان في كل موقف يعلمهم
4: طبعاً, طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة
3: والإسلام دين حضارة،
4: دين حضارة ودين عمل، ما دين كسل. ما دين كسل
3: صحيح. نريد ننتقل للإنفاق للوالدين. يعني بعض الأسر اليوم من المظاهر الجميلة في الإنفاق، عندما يكبر الأبناء يعملون مثل الجمعية ويكون في تعاون مع الأب والأم حتى لا تكون أعباء الأسرة كلها على الأب. ما رأيكم بهذا المظهر الجميل؟
4: هذا تنظيم جميل، والناس نجحت في أسر بهذا. أنا أعرف شخص فعلا فرض على أولاده في هذه الجمعية أنهم يعني يوردوا في كل شهر مبلغ من المال، فهذا خلاهم يتجاوزون الكثير من المحن وكثير من المشاكل.
3: صحيح.
4: وفي التالي هم تحسنت حياتهم
3: حقيقة.
4: نعم، هذا فعلا هذا أسلوب، سواء في مجال الأسرة بين الأب وأولاده وزوجته، أو بين الأسرة الكبيرة، أو بين مجموعة من الناس. هذه واجد صارت فيها فائدة كبيرة، لأن الإنسان يكون عند المبالغ موجودة تجد يتساهل في الإنفاق، يبغى يشتري هذا ويبغى يشتري. لكن لما يعرف أنه راتبه مثلا 500 ريال و200 ريال يعني تذهب إلى الجمعية، يبقى عنده 300 ريال يعني يتحكم في الإنفاق
3: حقيقة.
4: والمئتان ريال، تلك المئتان ريال طبعا تتضاعف له يعني في كل مدة، فإذا به بعد سنوات قليلة عنده آلاف من الريالات
3: حقيقة،
4: ويقدر يشتري به المشروع، يعني يشتري به شيء أصل أم الأصول، أو يعمل به مشروعا أو غير ذلك. فهذه فعلا تنظيم جميل، وهذا الآن كثير من الأسر تفعله. فدائما الأمر الجماعي هو فيه خير كثير، وفيه لأن دائما يعني ولو تشوف أنت شيء قليل، لكن مثل التبرعات الآن لمشاريع معينة، تجد تبرعات بسيطة، يدفع هذا ريال هذا 5 ريال، لكن مع هذا أنها يعني تنشي مشاريع، تبني مساجد.
3: صحيح.
4: تبني مدارس، تبني أشياء يعني مشاريع يعني ضخمة وكبيرة بهذا التنظيم. وإن كان يراه الإنسان قليلا لكنه يكثر.
3: صحيح.
4: يكثر، ويبارك الله في القليل ويجعله كثيرا.
3: وربما يعني من الجميل أن يضيفوا على هذا أن يكون عندهم هدف للآخرة، مسألة الوقف.
4: طبعا
3: في التاريخ الشيخ أحمد كان الأسر كثير تهتم مسألة الوقف.
4: طبعا
3: التاريخ العماني،
4: الوقف في الحقيقة يعني كان في السابق الحياة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية قائمة على الوقف. الوقاف كانت كثير تلبي الكثير من مطالب الحياة، سواء في مجال التعليم، في مجال إعانة الفقراء، في مجال يعني توفير الحاجات لذوي الفقر والمسكنة. يعني الفقر يعني الوقف فعلا قامت عليه الحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لكل القرون الإسلامية، في كل التاريخ الإسلامي. طبعا حتى جاءت طفرة الغنى الآن يعني في العصر الحاضر هذا.
3: جميل. نريد ننتقل لمسألة العدل بين الأبناء في الإنفاق. قد يكون بعض الأبناء سبحان الله محببين لآبائهم، فيميل إلى ذلك الإبن فيعطيه دون غيره.
4: لا، هو في الحقيقة دائما العدل هو الميزان الحقيقي في الحياة. العدل بين الحاكم والمحكوم، العدل بين الأب وأولاده، العدل في شأن الزوجات، العدل في كل يعني العدل هو حقيقة كما يقال رمانة الميزان في هذه الحياة. العدل كل شيء يقوم على العدل هو فيه الخير الكبير. فالعدل ضروري، العدل بين الزوجات في كل شيء، في المبيت، في الإنفاق، في العطاء. العدل بين الأولاد كذلك لا بد منه، لا يعطي حابي ولدا عن غيره ويعطيه، لا يكون متساوي. نعم، لعل بعض الأولاد أكثر برا بأبيه مثلا، يكون معه باستمرار ويخدمه باستمرار،
3: يقف مع أبيه
4: وينفق أحيانا على أبيه، ينفق عليه. فالأب يريد يكافي هذا الولد بأنه يعطيه أو يكتب له بعد وفاته شيئا من المال. هذا ليس من باب الإجحاف ببقية الأولاد، لأنه مكافأة لذلك من الولد على إنفاقه، على قيامه بشأن والده أو بشأن أمه إذا كان الأم لديها مال. فمثل هذا. ثم أن الإنفاق يعني اشترط في العطاء، فيما سينتفع. قد يقول الإنسان ينفق على ولد من أولاده في التعليم أكثر مما ينفقه على الآخرين، هنا ما اشترط العدالة، لأن التعليم يتطلب أن تنفق أنت، طالما الولد راغب أنه يتعلم.
3: ما هي العلاقة هذا؟
4: لا، ما هي العلاقة في العدل.
3: إذا محب يدرس في الخارج محتاج دفع مبلغ مالي.
4: مبلغ فرأى الوالد على أن دراسته في الخارج هي أنسب وأنه جايب علامات كبيرة وسوف يكون له مستقبل فيساعده في ذلك، لا يحتاج في عدد.
3: وأخوه الأكبر درس مثلا في الوطن، علاماته أقل وما عنده رغبة مثلا،
4: ما عنده رغبة،
3: ما يعني تميز هذا
4: أو تميز. كذلك الولد المريض مثلا يحتاج علاج اللي ينفقه على العلاج، لأن أساسا هذا هو ما ينفق للولد نفسه حتى يستفيد مادي، إنما ينفق على تعليمه، ينفق على علاجه. فأجازوا مثلا الفقهاء أجازوا إن الإنسان عنده مثلا في السابق كان ركوب الفرس، كان الاستعداد يعني للسلاح وحمل السلاح، فأحد الأولاد يكون عنده الرغبة مثلا في ركوب الخيل، عنده ركب في حمل، عنده رغبة في حمل السلاح، لا مانع أن الأب يشتري لهذا الولد سلاحا يحمله، لأن كانت الحياة تتطلب وجود هذه يعني وجود السلاح آنذاك للحماية، الحماية النفسية والحماية الأسرية. كذلك يحب ركوب الخيل ورأى فيه إنه من الفرسان، لا مانع أنه يشتري له مثلا فرسا من الأفراس. فهنا ما تطلب العدالة
3: يعني، بس موضوع العدالة صعب،
4: العدالة صعب، لكن الإنسان يحاول أن يجتهد أن لا يميل.
3: نعم،
4: أي أن لا يميل.
3: حديث ماتع ورائع وجميل، ولدينا الكثير من الأسئلة. ماذا تقترحون عنوان الحلقة القادمة؟
4: والله إن شاء الله نشوف إن شاء الله موضوع من المواضيع.
3: طيب إذا سنتفق،
4: فكر في موضوع من المواضيع، وإن شاء الله
3: إن شاء الله يكون استكمالا
4: ما بقي من الحلقات، إن شاء الله سوف نستكمله
3: بإذن الله تعالى.
4: بإذنه تعالى.
3: وصلنا إلى ختام حلقتنا أعزائي المستمعين الأكارم لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أيها المستمعون الأعزاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، حلقتنا اليوم ليست مجرد سرد لتاريخ مضى، بل هي دعوة للعقل ليتفكر وللقلب ليبصر في واحدة من أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرها في محكم تنزيله، فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إننا نخاطب اليوم كل ذي عقل لبيب، نخاطب المؤمن ليزداد يقيناً، بل وندعو كل باحث عن الحقيقة لينظر في هذا الكون بمنطق الحكمة والفلسفة التي لا تعرف المحال أمام قدرة الخالق سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نبحر في تفاصيل تلك المعجزة، لنتأمل في هذا المخلوق الجماد وهو القمر. لقد سخره الله لنا لحكم بالغة، فهو ليس مجرد زينة في

0: القمر يعمل كدرع يجتذب النيازك والشهب بعيدا عن الأرض ليحمي سكانها من كوارث كونية. فهل يعقل أن يكون هذا النظام صدفة أم هو تقدير العزيز العليم؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: قد يقول قائل: لكن العلم الحديث ووكالة ناسا لا يثبتون هذا الانشقاق بيقين. هنا نقول للباحث عن الحقيقة: إن العلم المادي يبحث في الظواهر المستمرة، أما المعجزة فهي خرق للقوانين لحكمة إلهية، وهي لحظية لا تترك بالضرورة أثرا جيولوجيا باقيا كالجراحة التأمت تماما بقدرة من خالقها. ومع ذلك فقد اكتشف العلماء ما يسمى بالأخاديد القمرية مثل أخدود ريما، وهو صدع عملاق يمتد لثلاثمائة كيلو متر.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إن التأمل في مخلوقات الله، جمادها وحيوانها ونباتها، يقودنا إلى نتيجة فلسفية واحدة، هي وجود المصمم العظيم. فالنبات الذي يخرج من الأرض الميتة، والحيوان الذي يتحرك بغريزة مدهشة، والجماد الذي يسجد لخالقه بقوانين الفيزياء، كلها جنود لله تؤدي وظائفها بإتقان. إن رسالة هذه الحلقة لكل من يبحث عن اليقين: لا تنظر إلى السماء بنظرة عادية، بل انظر إليها ككتاب مفتوح ينطق بتوحيد الله. إن الذي شق القمر لنبيه صلى الله عليه وسلم قادر على أن يشق لك طريق الهداية في قلبك، وأن يبدد ظلمات الشك بنور الفكر المنطقي والبرهان القرآني. وإن الاعتراض على المعجزة بمجرد أنها لا تخضع للمختبر الحالي هو قصور في فهم طبيعة الخلق، فالخالق الذي وضع القوانين هو أولى بالتصرف فيها كيف يشاء، والإنسان بعقله القاصر لا يزال يمسح غبار الجهل عن ملكوت الله يوما بعد يوم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وعقولنا نورا. أيها المستمعون الكرام، كنا معكم في رحلة إيمانية حول معجزة انشقاق القمر. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة حسينة من الطالب اليحيائي، حفظت القرآن وكان عمري 6 سنوات، وكان أمي وأبوي يساعدوني في حفظ القرآن، ودخلت مع أستاذة أونلاين حفظ القرآن، وحفظت 3 أجزاء ونص، ودخلت في مركز جامع عزام بن قيس، وأشكر أستاذة حنان لأنها ساعدتني في حفظ القرآن، وأشكر أستاذة صفية لأنها دخلتني في مسابقات في المدرسة، وأشكر من ساعدني في حفظ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

0: ومن
1: يكفر
0: بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلم

بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز قار من كتاب الله الكريم. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد

0: أكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: بما تبدأ اليوم حلقتنا من أسئلة يا سالم؟
1: ما رأيك لو نبدأ بإعراب هذه الآية الكريمة؟
0: الواقع أن إعرابها سيطول، ولكننا نعرب صدرها بإذن الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ماذا نقول عن كلمة قد يا داود؟
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، حرف توكيد وتحقيق، تحقق ما بعدها من الفعل أي من وقوعه. قد نرى. ماذا نقول عن كلمة نرى يا سالم؟
1: نرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل جدا. أين فاعل نرى؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن،
0: والنون للتعظيم، وحق أن يعظم الله نفسه إذ لا عظيم مثله فلا شيء أعظم منه. قد نرى تقلب. تقلب
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذ،
0: والناصب له نرى. ونرى هنا بمعنى نبصر أو نعلم، والأولى أن تكون بمعنى نبصر، فالله سبحانه تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. نرى تقلب وجهك.
2: تقلب مضاف ووجهك مضاف إليه يا أستاذنا.
0: تقلب هو المضاف، ووجه مضاف إليه، ووجه مضاف،
1: والكاف ضمير متصل
0: مضاف إليه، فهو مبني على الفتح في موضع جر. تقلب وجهك في السماء
2: جار ومجرور يا أستاذنا.
0: في السماء جار ومجرور متعلق بتقلب، لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
2: الفاء استئنافية يا أستاذنا.
0: قل عنها مفصحة لشرط مقدر، أو هي تفريعية على ما قبلها. فالفاء تفريعية وهي حرف عطف، ولكنها تتضمن معنى التفريع، أو إن كان الأمر كذلك فلنولينك، أو إن كنت تائقا إلى قبلة أخرى غير بيت المقدس فلنولينك قبلة ترضاها. فهي إما مفصحة لشرط مقدر، وإما أن تكون معناها للتفريع. فلنولينك. ماذا نقول عن اللام يا سالم؟
1: اللام هنا للتوكيد يا أستاذنا.
0: نعم، وهي مجاب بها عن قسم محذوف، أي فوالله لنولينك. فاللام هنا جواب لقسم محذوف، وهي فعلا للتوكيد. نولي
2: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة يا أستاذنا.
0: نعم، فلنولينك. أين فاعل هذا الفعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
0: وماذا نقول عن النون في نولينك؟
1: النون هنا للتوكيد، وهي لا محل لها من الإعراب.
0: جميل. دائما نون التوكيد حرف، أما الكاف
2: فهو ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول.
0: أين المفعول الثاني؟
1: قبلة.
0: جميل. لأن ولا يولي يتصل بالمفعول الأول والمفعول الثاني، فهو يتعدى إلى مفعولين. فلنولينك قبلة، أي لنجعل

0: أستاذنا.
1: لماذا؟
0: لأنها جواب لقسم.
1: جميل، وجواب القسم دائما لا موضع له من الإعراب. انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من صدر هذه الآية. والآن ننصرف إلى بعض المعاني.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: من المقصود بالخطاب في بداية هذه الآية؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء.
1: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكاف هنا في قوله تعالى تقلب وجهك، وفي قوله تعالى فلنولينك مراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وإنما لم يسند الفعل إلى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لظهوره أن الخطاب موجه إليه، وأنه هو الذي يقلب وجهه في السماء انتظارا لأمر الله أن يستقبل القبلة التي يحبها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما مغزى هذه الكلمة قد في صدر هذه الآية الكريمة؟
1: مغزى ذلك الإتيان بكلمة قد لتوكيد هذه الرؤية، وأن ذلك غير غائب ولا خاف عن الله تعالى، فهو عالم الغيب والشهادة، وهي طمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يجيبه لما أراد، وأنه يحقق رغبته ولا يرغب إلا في خير.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: ولنلتقي من الغد بإذن الله تعالى إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فإن يك صدر هذا اليوم ولا
0: فإن غدا لناظره قريب.
1: إذا نلتقي غدا إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
0: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم

الْأَمْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

أَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في سورة هود عليه السلام، ولازلنا نتكلم عن موضوع البركة، ونتلو الآيات أولا ثم نواصل كلامنا عن البركة. قال الله تعالى على لسان سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليه السلام، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن قالوا لها رحمة الله وبركاته، وذكرنا موضوع البركة في عدة حلقات الآن، ولازلنا نتحدث عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة. وكما تعلمون أمس تكلمنا عن موضوع القرآن وتلاوة القرآن، وتكلمنا عن الذكر، وذكرنا نماذج للذكر، منها الاستغفار ومنها التسبيح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكرنا أيضا هذا الذكر العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، أسألكم سؤال: من صاحب هذا الذكر؟ ذنون. من هو صاحب، من هو ذنون هذا؟ أيوة، هذا هو سيدنا يونس عليه السلام. الآن نواصل الأمور التي أيضا هي جالبة للبركة. من أسباب البركة أيها الإخوة البكور، البكور يعني التبكير، يعني الذهاب في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد هذا الدعاء العظيم، يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ما هذا الدعاء؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا الموضوع البكور يعني أمره عجيب، وهذا يعني قضية البركة لهذه الأمة في موضوع البكور. وموضوع البكور في الحقيقة من الأمور فعلا العظيمة التي فيها كثير من البركات. والذي قرأ كتاب نادي الساعة الخامسة يجد، والذي طبق طبعا هذا أيضا يجد هذه البركة. يعني هذا الإنسان الذي يستيقظ لصلاة الفجر، ثم يصلي الفجر في جماعة، ثم يذكر الله عز وجل، ثم يقوم بالأعمال التي يريد أن يقوم بها، عنده ساعة من الوقت، بل بعض الناس يقوم حتى قبل الفجر، بعضهم يقوم لأجل العبادة، لأجل الصلاة كما قلنا بركة قيام الليل في الحلقات الماضية، وبعض الناس حتى يقومون للرياضة. الآن تجد أحيانا أذهب لصلاة الفجر فأجد قبل أذان الفجر أناس يمارسون الرياضة. إذن هؤلاء ما عندهم أعمال؟ نعم، هو يقوم بالرياضة ثم يتهيأ، وإذا كان مسلما سيصلي، وهكذا. إذن البكور، البكور هذا يأتي بكثير من البركات. لن أطيل في موضوع البكور، فهو أمر يعني واضح وبين. كذلك مما يجلب البركة صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم، صلة الرحم بالاتصال، بالزيارة، بالسلام، بالهدية، هذا الوصول لرحمه إنسان مبارك. إذن يبسط له في رزقه، هذه بركة، وينسأ له في أثره. كذلك سننظر أيها الكرام في موضوع صلة الرحم أنه أيضا من أسباب دخول الجنة. يعني بركة صلة الرحم ليست فقط دنيوية، بل هي أخروية. فأيضا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تجلب البركة. وسنجد في هذا الحديث: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، أنها من الأمور التي تأتي بالبركة. احنا ذكرنا قيام الليل يأتي بالبركة، وذكرنا الصلاة ومن قيام الليل من قيام الليل الصلاة، وذكرنا هنا صلة الرحم. إذن كذلك السلام، إلقاء السلام. وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني أمرا مهما في موضوع البركة، وهو موضوع الشكر، ونختم به إن شاء الله تعالى لأجل أن نذكر بعد ذلك الأمور التي تمحق البركة في اللقاءات القادمة. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله وعنايتي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما رزقنا وفيما أتانا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

حافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عناية بعلوم القرآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في الصالحات سعيكم، وطابت نفوس تعنى بكتاب ربها ومنار دربها، فهو روح الأمة تحيا باتصالها به وتذبل بانقطاعها عنه. ما أعظم ذلك الشرف الذي ناله العلماء في عنايتهم بعلوم القرآن الكريم، فأنجزوا هذا المشروع الحضاري المتكامل قاصدين به الاهتمام بحفظ هذا الكتاب العزيز وإتقان تلاوته وإدراك مقاصده وفهم معانيه واستنباط هداياته وتسخير ما أودع الله فيه من النور لبناء الإنسان وتنمية مجتمعه. فها هي القرون المتعاقبة تشهد على ازدهار علوم القرآن كالتجويد والتفسير والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وكغريبه وإعرابه وإعجازه ومحكمه ومتشابهه وغير ذلك من العلوم التي خدمت كتاب الله. وكان لعلماء بلادنا العزيزة نصيبهم الوافر في هذا الحقل المبارك، فأسهموا خدمة لكتاب الله تفسيرا وشرحا وإقراء وتدريسا، وشهد لهم ما تركوه من النفائس العلمية والذخائر المعرفية التي تتلألأ في سبيل الحرص على ارتباط الأمة بالقرآن علما وعملا، وتوالت الأجيال متوارثة هذه العناية، فغدت الحلقات القرآنية والمدارس والمؤلفات العلمية مكونا رئيسا من هوية البلاد العلمية والثقافية. وها هي الجهود المباركة تؤتي ثمارها الطيبة في حياة الأمة، حيث ترسيخ المعرفة الصحيحة وتربية العقول على المنهجية المنضبطة، وتعزيز الإيمان في النفوس، وإرساء معاني الخلق والمسؤولية والاعتدال. فعلوم القرآن لها أثرها في صياغة شخصية الإنسان، وتغرس فيه الحكمة والإحسان، وتوجهه إلى الدقة وإتقان الأعمال. وما أجمل الأجيال وهي تواصل هذه المسيرة المباركة في العناية بعلوم القرآن، هذا الإرث العلمي الباهر دراسة وتدريسا وبحثا واستكشافا وتحقيقا واغتناما للوسائل الحديثة في تقريبه ونشره. شفاء رحمة وهدى، إلى نهج الفلاح هدى، هنيئا للذي قصد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استثمار في بناء الإنسان وحفظ الهوية وإحياء المعرفة وإشاعة الخير، ليبقى كتاب الله نبراس الهداية وركيزة النهضة ومصدر الإلهام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. أهلا بكم إلى تفاصيل لبا من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات تتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة والقدرات، إضافة إلى الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمجال المالي وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بمختلف مستوياته وأنواعه، بما يدعم التحسين المستمر ويعزز مكانة الهيئة مرجعا وطنيا في مجال ضمان جودة التعليم. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا بحثه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائه بالسير بول جي فوستر رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. وناقش اللقاء سبل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب والكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان في الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجال

آلات العمل. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. هذا وحذرت وزارة الصحة بالقطاع من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. في جنوب لبنان، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية. توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف درعا الغربي وإطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى وقف استهداف البنية الأساسية للطاقة في روسيا، والذي تسبب في نقص الوقود حسب قوله. فيما تقول أوكرانيا إن المصافي أهداف عسكرية مشروعة، وميدانيا قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت كييف إن الهجمات استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة كراماتوركس، كما استهدفت أوكرانيا مصفاة في جمهورية ترستان الروسية. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام اجتماعات دول مجموعة بريكس بالهند إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه، شدد رئيس وزراء الهند ناريندا مودي على أن الحاجة إلى تعزيز المرونة بين دول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة. يأتي هذا فيما بحث اليوم الأخير للقمة عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تعزيز التعاون التكنولوجي ومكافحة الإرهاب. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وفقد 130 آخرون كانوا على متن سفينة ركاب غرقت في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 شخص. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا. وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17,000 جزيرة، على العبارات كوسيلة نقل رئيسة، إذ تعد الطرق البحرية متاحة بسهولة وأقل تكلفة مقارنة بالسفر الجوي. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7,000 حالة. وقالت السلطات في الكونغو إن الفيروس انتشر في 7 مقاطعات، وهو الأمر الذي أسفر عن تسجيل أكثر من 3,300 حالة وفاة وأكثر من 1,600 حالة تعافٍ من الفيروس، مشيرة إلى أن معظم الحالات المصابة تتركز في مقاطعة إيتوري. وأفادت السلطات بأن الفيروس ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم،
ويمكن أن يسبب نزيفا داخليا وخارجيا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء. أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، وشملت أعمال الحلقة عدة مرتكزات منها مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني، الصحة النفسية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم والممكنات الداعمة. بحثت حلقة عمل أقيمت في مسقط تعزيز التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنيات الحديثة للتربية النباتية، واشتملت الحلقة التي نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تطبيقات عملية وتدريبات متخصصة بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطوير الإنتاج الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتنمية الموارد البشرية أبرز ما ناقشه اللقاء الموسع في محافظة جنوب الباطنة، وأكد المشاركون على أهمية بناء الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل على قراءة واقعية الاحتياجات احتياجات المحافظات وخصوصية قطاعاتها الاقتصادية ومراعاة طبيعة الأنشطة وحجم المنشآت عند صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بسوق العمل. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تواصل شركة نمال توزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20.5 مليون ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية، وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة. بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية.
ختاما مستمعين نتقبل تحية الزميل حميد بن علمكي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: ضعيفة من وجوه كثيرة، ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب، مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها. فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية، وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه. هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم، أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة؟
2: نعم.
1: فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: نعم.
1: وصفه هنا بالنبوة، ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه، ولم يذكر وصف الرسالة هنا.
2: نعم.
1: ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بوصف النبوة، ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين، إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائل ذلك يحتاج إلى دليل. فالله تعالى يقول: حرض المؤمنين على القتال. يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه؟ لا قائل بذلك.
2: نعم.
1: فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأبلغ من هذه الآيات مما يحضرني الآن أن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
2: نعم.
1: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته، الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة: يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال: وداعيا إلى الله. الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة.
2: نعم.
1: ثم قال: وداعيا إلى الله بإذنه. فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير، إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع؟
2: نعم.
1: إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به. كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية الكريمة.
2: نعم.
1: ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى فقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
2: نعم.
1: فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما.
2: نعم.
1: الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة يا أيها النبي لم يقل له يا أيها الرسول ثم قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
2: نعم.
1: فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
2: نعم.
1: وكذلك أيضا يا أيها النبي اتق الله فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه.
2: نعم.
1: وقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
2: نعم.
1: إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. وهذه هاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه لا بوصف الرسالة لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
2: صلى الله عليه وسلم
1: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة وإنما جاء بخطاب النبوة.
2: نعم.
1: ف فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة.
2: نعم.
1: فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر.
2: نعم.
1: وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع، فآية فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة.
2: نعم.
1: وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، نجد أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة.
2: نعم.
1: منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ف ختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم، سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله لكن بعد المكالمات. يا خالد البلوشي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد
3: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين؟
2: الحمد لله، الله يحفظك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: جزاك
3: الله. عندي سؤال تكرمتم.
2: تفضل.
3: أنا عندي حاليا أولادي الذكور ساكنين معي في البيت.
2: نعم.
3: والبعض منهم متزوج، طبعا ساكنين كل واحد في غرفة يعني.
2: نعم.
3: عندي أكبر الأولاد أصبح عنده يعني ذرية الحمد لله رب العالمين، وأصبح المكان يعني ما كافي زين، هو الحين يريد يبني، ولكن طبعا هنا صعوبة يعني شراء الأراضي في المنطقة، الأراضي شوية أسعارها غالية. فالحين هو يريد، أنا عندي في مكان في سعة في الأرض اللي باني فيه البيت حاليا، في مكان في سعة يعني. هو يريد يشتري جزء من الأرض اللي أنا ساكن فيها مبلغ يعني لكان ما يوصل إلى أسعار الأراضي الموجودة هنا فوق العشرات الآلاف يعني. مبلغ رمزي يعني، على أساس ما نخرج من في قصة حدثت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني.
2: نعم.
3: لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني، على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف، أن بغيت أستفسر هل هذا جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانا موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني.
2: طيب
3: الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا اللي عود عند الأولاد وأصبح المكان مش كافي،
2: واضح.
3: أقدر أن أبايع يعني بمبلغ رمزي وخلي يسكن معي في الأرض أنا باني في البيت؟
2: طيب واضح يا خالد، إن شاء الله.
3: بارك الله
2: إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله في أولادك. الأخ سيف العوفي.
4: نعم السلام عليكم شيخ سيف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير جدا.
2: الله يمسك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك، تفضل.
4: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالك؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
4: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
2: نعم.
4: سؤالي، شخص أوصى بحجه.
2: نعم.
4: ومع الحجه أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى.
2: نعم.
4: ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
2: نعم. طيب.
4: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
2: طيب،
4: شكرا لكم
2: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب، بالنسبة للأخ خالد بلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
1: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال.
2: نعم.
1: لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد. فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة، أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء، بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد،
2: نعم،
1: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد، وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة. فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه، أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه، ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء،
2: نعم،
1: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء، وإن لم تظهر فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولده ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية،
2: نعم،
1: أو بسعر يراعيهم فيه، ولكنه سيعوض الآخرين.
2: نعم.
1: فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم فحينئذ لا إشكال، أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أرى أن يهب ولده أو أن يلجأ إلى هذا الذي ذكره في سؤاله، والله تعالى أعلم.
2: ماذا لو باعه بسعر السوق؟
1: حينئذ لا إشكال.
2: لا،
1: لكن هذا هو الذي فر منه.
2: نعم.
1: هو يقول بأن الأسعار الأراضي غالية.
2: نعم.
1: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا.
2: نعم.
1: ليس هناك بحث في هذه المسألة.
2: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر.
1: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق.
2: نعم.
1: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد.
2: نعم.
1: فهذا مما يمكن أن يغتفر، لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا، نعم، إذا كان على لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع وثبت حق الوالد في أصل الملك وأوجد صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض، فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحسابات والاحتياطات الشرعية الفقهية. طيب. فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن والله تعالى أعلم.
2: طيب. طيب هناك مسألتان، المسألة الأولى ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم
1: يعني نعم شخصي. إن أذنوا بطيب أنفس وبمحض رضا منهم فلا إشكال، ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية يعني أن لا يبالغ في الإلحاح وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا، فحينئذ لا إشكال إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج كما قلت دون إلجاء أو تثريب إن لم يأذنوا والله تعالى أعلم.
2: ثانيا التعويض كما تفضلتم عليه أن يعوض إخوته وأخواته، هذا التعويض يعني يأخذ أي شكل من الأشكال، هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
1: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال، الحاصل أن يحقق العدالة. فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج ويمكن العودة إليها، قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة. وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها والله تعالى أعلم.
2: طيب الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه لكنه لم يفعل ذلك.
1: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها. ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره، ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف، إذ الصحيح جواز هذا التعبير وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح خلافا لمن ذهب لغير ذلك والله تعالى أعلم.
2: نعم. طيب سؤاله الثاني في من يستدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لابد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
1: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا لا حرج عليه، لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحينئذ يقوم لقضاء ما فاته والله تعالى أعلم.
2: جميل. واحدة من الأخوات تقول تسأل التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
1: لا بد من التكبير.
2: نعم.
1: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام.
2: نعم.
1: لا سيما إن تابعن بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ يجب عليهن أن يجتنبنه، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
2: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين. فالمتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم مناداتا للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة.
0: نعم.
1: ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين.
0: نعم.
1: أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية.
0: نعم.
1: كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
0: نعم.
1: ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك.
0: نعم.
1: ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات.
0: نعم.
1: قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب.
0: نعم.
1: أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب الآن. هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم.
0: نعم.
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم.
1: هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذن الآية، السورة الكريمة، سميت بهذا الاسم لهذه الدلالة الواضحة في أن المائدة دلالة على عهد وميثاق بين فئة مؤمنة توجهت إلى ربها تبارك وتعالى بطلب ودعاء، واستجاب لهم نبيهم فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فكان تحقيق هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى وقد رتبت عليه هذه النتيجة. فمعنى الموافقة، معنى المعاهدة والميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة.
0: نعم.
1: هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين، بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
0: نعم.
1: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
0: نعم.
1: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه.
0: نعم.
1: فلكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
0: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
1: نعم.
0: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
1: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبينوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه.
0: نعم.
1: والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب، ولذلك رتب على هذا أنه أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب.
0: نعم.
1: فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام.
0: نعم.
1: أي من كفر منهم.
0: نعم.
1: وآل فرعون، وذكر ثالثا، فلهذا السبب لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
0: آل فرعون لشدة ظلمهم.
1: نعم.
0: طيب تناسب مع هذا الختام آية.
1: إلا من آمن من آل فرعون. نعم. هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج يعني.
0: حتى وزوجته.
1: نعم.
0: وأما بنعمة ربك فحدث. هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
1: نعم، هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط، وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة. وإنما الآية تتحدث أولا عما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة في سورة الضحى، قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى ثم قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده، فقد أنعم عليهم بالوحي وقد أنعم عليهم بالإغناء وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال وبالخروج من الضلالة وبالدلالة للصراط المستقيم وباجتماع الكلمة وبالتعاون فيما بينهم والتكاتف والتكافل الاجتماعي والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي النعم التي يتحدثون عنها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس عن هذه النعم، حدثهم عن دين الله عز وجل، حدثهم عن الهداية وأسبابها، حدثهم عن أحكام هذا الدين، حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه، مما ورد في هذه السورة الكريمة. أما سائر نعم الله عز وجل على عباده فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى، وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل، أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس من الرياء من النفاق من الاغترار من الكبر من البطر من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه، يجب أن يأمن من هذه الأدواء من هذه الأمراض، أمراض كما قلت الغرور الكبر الرياء البطر الأشر عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى، وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس. وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره، إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها ممتنا مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى طالبا للنصح واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير بارك الله. شكرا جزيلا لكم أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.
1: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء التسامح مع الآخرين. الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قيمة التسامح وما يترتب عليها تجعلنا نهتم بغرسها في نفوس أبنائنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. التسامح نابع من السماحة والحرية والمساواة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتسامح يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين. والسماحة في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية والبر والرحمة والإحسان. والتسامح خلق الكبار وعادة الأوفياء ومنهج أصحاب الهمم، وعلينا أن نطبقه في حياتنا ونعلمه أبناءنا، فهو سبيل التآلف والتماسك وقوة المجتمع، حيث يجعلك البنيان المرصوص يزيده قوة واستقرارا. وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى وهو أصحابه. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عن أبيه حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليظنوا عليه بشيء، لكنه أراد أن يعلم الأمة أن التعامل مع اليهود والنصارى والتسامح معهم أمر مطلوب، ونعلم أبناءنا أن التسامح حصن حصين للوطن، حيث يقينا من ذوي الأطماع الذين يبحثون عن الخراب والدمار ويعيثون في الأرض الفساد. فالمجتمع المتسامح يقبل الآخر ويتكاتف معه للبناء والعطاء، ويؤمن بأن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يتعارفوا لا أن يتخالفوا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتسامح منهج الأقوياء وليس دأب الضعفاء، فهم أقوياء بالصفح والغفران ولا تضيق صدورهم بتقبل المخالف. وعلينا أن نظهر لأبنائنا عظمة هذا الدين في تسامحه وفي حثه على أخلاقيات السمحة وتأكيد مبدأ السلام ونبذ الكراهية والتفرقة وترويع الناس والتسبب في إضاعة حقوقهم، فكل ذلك مخالف لسماحة الإسلام وأصوله ومقاصده. وفي قول القرآن الكريم يبين أدب المجادلة مع المخالفين، بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أدب المجادلة مع المخالفين، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وتتجلى هذه السماع كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم، كان يكرمهم ويحسن إليهم، كان يعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس أن يمنعوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجرى عليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. ولما مرت عليه جنازة فقام لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ونحدث أبناءنا عن سماحة الإسلام في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ويمر رضي الله عنه في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم بيت مال المسلمين. وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر رضي الله عنه، لم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فكان يقول عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجا. قال القرافي شارحا معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن اليهود والنصارى، فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار لطفا منا بهم لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم لأذية، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم وصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم. فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا صفة الشفقة والرحمة لمن يخالفنا، فديننا الحمد لله دين الرحمة، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، وعلمنا الرحمة حتى بالحيوان والطير، وتتجلى تلك الرحمة في الدعاء لهم بالهداية وحسن التعامل معهم طمعا في دخولهم الإسلام، كما نغرس في نفوس أبنائنا التسامح مع إخواننا المسلمين الذين يخالفوننا في رأي أو مسألة، فالكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وديننا دين المحبة والتسامح. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ لنا وحدتنا وطننا، ويحفظ تماسكنا ويؤلف بين قلوب إخواننا، ويوفقنا لما يحب ويرضى من القول العمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

في الحياة الدنيا ومتعناهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء

منكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم

تولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا،

قلتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو،

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم

بينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر

أخرى، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

جمعة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ

السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

خبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
2: أعوذ

مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لازال الحديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: نعم. ذكرنا بعض الآداب، كم ذكرنا منها؟
5: 12.
3: أين؟ زين، ايش التاسع؟
5: توسيع الزاد.
6: نعم شيخ.
3: نعم.
7: يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا ويمنعا.
3: نعم. ايش العاشر؟
6: نعم شيخ.
3: نعم.
6: عاشرها ان يتركن النفقه لمن عليه عوله قال الثقه.
3: هذا واجب عليه، ما واجب؟ ولا مندوب؟
6: واجب.
3: واجب النفقه. ما دام النفقه عليه واجبه، واجب ان يتركن. ما يتركهم يتكففون الناس، ليس كذلك؟
4: بلى.
3: في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث زين زين. الحادي عشر.
8: نعم شيخ. وبعد ذا يودعن المنزل بركعتين حبذا من فعلا.
3: نعم.
8: وبعد ذا يودعن المنزل بركعتين حبذا من فعلا.
3: حبذا
8: من فعلا.
3: نعم. زين. حديث لله لهذا. حديث مطعم بن المقدام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. ما خلف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. هذا الحادي عشر. هذا من الحادي عشر.
6: وبعد ذا يودي عنا المنزل بركعتين حبذا من فعلا.
3: حبذا
8: من فعلا.
3: نعم. حبذا من فعلا. زين. ركعتين يصليهما في المنزل، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: شيء دليل على هذا؟ حديث من؟
8: نعم.
3: نعم. عن مطعم من المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله.
6: نعم.
3: ما خالف
6: ما خالف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفر.
3: نعم. استحب بعضهم أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. استحب بعضهم أن يقرأ بعدهما بعد الركعتين آية الكرسي وسورة قريش. إيه سورة قريش هي؟ خبر معاذ.
0: نعم.
3: قرأها.

0: من خوف.
1: شوفي أحسنت، هناك دعاء قلت به بعد ركعتين منك ملك الوقت.
2: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
1: أعطيناكم إياه ولا لا؟
2: نعم.
1: تفضل.
3: نعم. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم.
1: وبعد ذلك ماذا نقول؟ نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا الحادي عشر هذا؟
2: نعم.
1: الثاني عشر؟
4: نعم.
5: وبعد ذا؟
1: فضل جرى.
5: وبعد ذا يودي عنا أهله ويدعو لهم ويدعون له.
1: ما شاء الله، يودي أهله وأقاربه وأصدقائه. زين؟ ويدعو لهم، يعني هو المسافر يدعو لهم.
5: نعم.
1: وهم أيضا يدعون له. إيش يقول هو عندما يودعهم؟ يقول ذكر، تفضل ذكر.
6: يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: أحسنت، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. طيب، المودع يدعو للمسافر بإيش؟
2: نعم
1: شيخ. نعم.
5: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: أستودع الله دينك
5: وأمانتك
1: وخواتيم
5: عملك.
1: بعد ذلك يقول له وأقرأوا عليك السلام.
5: عليك السلام.
1: وأقرأوا عليك السلام. وقول يوصيه عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر. زين، ثم يدعو له ويقول إيش؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. هكذا. طيب، سنناقش في الحديث، عندكم حديثان أليس كذلك؟ هذا الثاني عشر. الثاني عشر هذا؟
5: نعم.
2: نعم.
1: وقفنا في الثالث عشر، ما كذلك؟
2: نعم.
1: الثالث عشر خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. يعني يستحب للمسافر إذا أراد سفرا أن يخرج يوم الخميس. ومتى؟ في أول النهار. في يوم الخميس، ويكون خروجه في أول النهار. ويدل على هذا حديث، حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج
5: يوم الخميس.
1: في أول النهار يدل حديث صخر غامدي.
5: نعم شيخ.
1: إيش قال؟
5: نعم شيخ.
1: أيه.
5: عن صخر الغامدي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها.
1: نعم.
5: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار.
1: من أول النهار. أحسن، شكرا. يستحب خروج المسافر متى؟ يوم الخميس في أول النهار، أليس كذلك؟
4: بلى.
1: وعندكم الآن حديثان، حديث كعب بن مالك وحديث صخر الغامدي. طبعا ذكر الحديثين مع بعض.
4: نعم.
5: نعم.
1: أحمد.
7: عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
1: زين زين. رواه
7: البخاري.
1: نعم.
7: عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. رواه أبو داود.
1: من أول النهار في بكورها، بكور في أول النهار بكور. وكذلك إذا لم يمكن الخروج يوم الخميس وأمكانه أن يخرج يوم الاثنين فليفعل، إذا لم يكن الخروج يوم الخميس فليتحرى يوم أيضا يوم الاثنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا متى؟ متى؟
5: يوم الاثنين.
1: يوم الاثنين، ما كذلك؟
2: نعم.
1: زين. طيب، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. زين. عاد الرابع عشر. الرابع عشر عندما يخرج من بيته يقول بسم الله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك ناداه مناد هديت وبقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. بعد ذلك ما يقول؟ بعد أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فضل ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك
5: أن أزل
1: أو أزل نعم أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. واضح؟
7: واضح.
1: طيب الخامس عشر إذا ركب راحلته سيارة أو طائرة أو سفينة أو دابة أو نحو ذلك من المركوبات يأتي بالدعاء. إذا ركب فليقف فليكبر ثلاثا ثم ليقل كما جاء في حديث ابن عمر. من يذكر حديث ابن عمر؟
2: نعم شيخ
1: تفضل. حديث ابن عمر
5: عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
1: طيب من يقول لك الآية فيها دليل على أن يقول عندما يركب شيء من المركوبات يقول سبحان الذي سخر لنا هذا؟ من يقول لك دليل؟
5: نعم شيخ.
1: تفضل.
6: قوله تعالى لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: ما ذكرت الآية من أولها؟ لتستوى على ظهوره ضمير إليه كل آية من أولها.
2: نعم شيخ.
0: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
1: وإنا أكمل
0: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: أحسن. شكرا. طيب
2: نعم شكرا.
1: طيب إذا ركبت راحلتك أي راحلة كان ماذا تقول أولا؟
5: أولا أكبر ثلاثا.
1: قول
5: نعم.
1: قول
5: ما أقول؟
1: لا قول كبر حتى نسمع.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: لا بين زين. فضم اسم الله ضما بينا ولا تشمه ولا تسكنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: زين.
5: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: نعم. وهناك أيضا العيان لو صرت على هذا كفى. ففي حديث ابن عمر بكذاكي.
5: نعم.
1: من رواه؟
5: رواه مسلم.
1: طيب هناك العيان أخرى ربما سمعتم مني ذلك الدعاء كثيرا يعني. عندما تركب تقول بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. زين، وبعدين تتهش بالدعاء، اللهم إنا نسألك إلى آخر. زين، سمعتمه؟
3: نعم.
1: طيب. زين، الخامس عشر عاد؟
3: نعم.
1: السادس عشر. السادس عشر. إذا صعدت شرفا فكبر، أو إذا هبطت فسبح. إذا صعدت شرفا فكبر. زين، وإذا نزلت منزلا فسبح. وتقول شيء حديث في هذا؟
5: نعم شيخ. نعم. عن جابر قال:
6: كنا إذا صعدنا كبرنا،
1: إذا صعدنا
6: كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: سبحنا. تشقوا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكذلك نعم. كما سيأتي في حديثه عند الرجوع في السفر ثلاثة. وإذا نزلنا سبحنا، مو قل سبحان الله. وكذلك يناسب الارتفاع التكبير، ويناسب الانخفاض هيش التسبيح. فأنت عندما تركع وتشكر ما تقول؟ ما تسبحه؟
3: نعم.
1: تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وما تقول في السجود
3: سبحان ربي الأعلى.
1: يوم ترفع راسك من السجود مثلا إلى القعود أو القيام، ما تقول
3: الله أكبر؟
1: ما كذا كي؟ إذا صعدت فكبر، وإذا هبطت فسبح. هكذا وأنت مشاور ماشي في سيرك، هكذا كلما صعدت شرفا كبر، وإذا نزلت منزل فسبح. كذلك حديث ممكن تأتي الحديث جابر.
7: نعم.
1: أحمد فما
7: عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: سبحنا. رواه
7: البخاري.
1: أحسن شكرا. قال سبع عشر عن.
3: نعم.
1: سبع عشر. سبع عشر. إذا رأى مدينة أو قرية يريد النزول فيها فليقل، يأتي بالدعاء الماثور. إذا رأى مدينة أو قرية يريد النزول فيها فليأتي بالدعاء الماثور. من منكم ذكر الدعاء الماثور؟
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
1: تفضل الحواري.
3: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.
1: من رواه؟
3: رواه النسائي.
1: ممكن تأتي بالحديث؟
3: نعم شيخ.
1: نصر الحديث، جيب الحديث.
3: نعم شيخ.
5: نعم.
3: عن صهيب.
1: لا لمن ده.
5: نعم شيخ.
1: أحسن شكرا.
5: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
5: عن صهيب. نعم شيخ. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي.
1: أحسن شكرا. بارك الله فيك. زين، كم عدد؟
5: ثامن عشر.
1: إذا أتى عليه الليل وفي سفر فليأتي بالدعاء الماثور، فليأتي بالدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر.
5: نعم. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما رب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. رواه البيهقي.
1: ممكن تأتي بي أحمد؟
7: نعم. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. رواه البيهقي.
1: شكرا. أحسن. هل تحفظون أنتم هذا الدعاء؟ ما تحفظون؟ كأنك ما بتسمعون. إلا في هذه المرة. باقي؟ نعم. زين؟ انتهى الوقت؟ ما شاء الله. انتهى الحديث البقية إن شاء الله. نكمل بقية الآداب في الحلقة في الحلقات الآتية إن شاء الله. زين؟ لكن هذه الأدعية ينبغي لكم أن تحفظوها وأن تلتزموا بها. سمعتم؟
7: نعم.
1: بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
4: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
4: آمين.
1: واجعل هواتا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
4: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
4: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
7: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
4: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: التدخين السلبي ضرر وضرار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله في رحاب هداه وتقواه، فثم حياة تعاش ونور يهتدى به

0: وقوة تبعث في النفس. من جميل ما يربي عليه هذا الدين من الأخلاق جعل الإنسان متحرزا عن إيذاء الناس، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما جاء في الهدي النبوي الشريف، والمؤمن حقا من يصون نفسه عن كل ما يؤذيها أو يؤذي غيره، ويسعى مجاهدا نفسه على ترك ما اعتاده إن كان فيه ضرر بالنفس أو إضرار بالخلق، مبتغيا مرضات ربه. فمن اتسع قلبه رحمة بالناس نال قربا من ربه، وكان من المحسنين الذين ينفعون ويبنون فلا يضرون ولا يهدمون، جاعلين وجودهم سبب إسعاد وطمأنينة وليس مصدر إزعاج أو قلق. ومن صور الإيذاء والإضرار ما يعرف بالتدخين السلبي، هذا النوع غير المباشر من هذا السلوك المردي، حيث تعريض الآخرين لدخان التبغ باستنشاق غير المدخن لدخان الآخرين الذين يلوثون الهواء حوله بتدخينهم. وفي التدخين السلبي تعريض لغير المدخنين لاستنشاق مواد ضارة من محتويات دخان التبغ، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي، ويشتد ضرره وخطره على الأطفال والحوامل والمسنين. فالأطفال لكون أجهزتهم المناعية في طور نموها، والحوامل لمضاعفات أذى التدخين عليهن والأجنة، وكبار السن لتقدمهم في العمر وانخفاض كفاءة أجهزتهم ومناعتها. فما أعظم ما يقترفه المدخن، فلا يكتفي بالجناية على نفسه حتى ينقل هذا الشر لغيره بتدخينه في بيت أو مجلس أو مركبة أو أماكن عامة مشتركة، معرضا الناس لأذى قد فرض عليهم دون اختيار ولا رضا، ناقلا تبعة سلوكه إليهم عبر هذا الأذى الذي أوقع نفسه فيه. إنه سلوك يتنافى وأخلاق الرحمة والإحسان والرفق التي هي من سمات المؤمنين والذين من مبادئهم لا ضرر ولا ضرار. لك الحمد ربي أفضت النوال، وأكرمتنا الطيبات الحلال، وأرشدت نهج الهدى مستبينا، وأزكى صفات وأسمى خلالا، فمن تبع النهج طاب حياة وطاب بفضل الكريم مآلا. هنيئا لكل أبي وفي عن الموبقات تولى ومالا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينزاح الليل ويقبل الصباح، وتستجيب نفوس لداع النجاح والفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ووقفنا عند الجملة الفعلية ترجوها، ما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد نكرة وهي كلمة رحمة، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالجملة الفعلية ترجوها في محل جر صفة لكلمة رحمة، والمعنى على جهة التقريب ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. ويجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون حالية، لأن النكرة وهي كلمة رحمة خصصت بالوصف وهو الجار والمجرور من ربك، وعلى هذا صارت مخصصة أو صارت معرفة عند من يجعل النكرة المخصصة معرفة، وعلى هذا يجوز أن تأتي منها الحال. فعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية ترجوها جملة حالية فهي في محل نصب، والمعنى ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. والعامل في المفعول لأجله ابتغاء إما أن يكون تعرضن، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الرزق، والمعنى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رزق من ربك ترجوه، بحيث ينتظر رزقا أو مالا أو ما شابه ذلك يواسي به ذوي القربى والمساكين. ويجوز أن يكون ابتغاء متعلقا بالفعل قل، أو له صلة بالفعل قل، أو يكون فيه العامل الفعل قل، والمعنى على هذا فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الثواب، فالمعنيان جائزان، وهذا من مقاصد القرآن، فإن من دلائل إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهي معاني نبه عليها العلماء الكبار المتقدمون كابن بركة وصاحب الضياء والإبانة وغيرهما من العلماء الذين اشتغلوا بإعجاز القرآن الكريم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، أداة الشرط إن، فعل الشرط تعرضن، والجواب فقل لهم قولا ميسورا، والجملة الشرطية تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في محل جزم بإن، وجملة جواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب طلب، والطلب هو الأمر، فالطلب يكون أمرا ويكون نهيا، ولذلك لزم اقترانه بالجواب، بل لزم اقترانه بالفاء عند الجمهور، وهذه الفاء هي فاء الجزاء أو فاء الجواب، فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء تكون لازمة إذا كان الجواب طلبا، أو إذا كان الجواب شيئا يشبه الطلب، وضابط هذا الأمر أن يكون الجواب لا يصلح لأن يكون شرطا، فمتى ما كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، وفي بعض الأحوال تنوب عن الفاء إذا الفجائية. وجملة جواب الشرط جملة فعلية، قل لهم قولا ميسورا. وعلى هذا يلزم أن نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهذه اللام هي التي يسمونها لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول وينتقل بها من القول إلى مقول القول. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، قل لهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل قل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل. قولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومادة القول الأصل فيها أن تنصب جملة، ويجوز أن تنصب مفردا، ويجوز في قولا أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ميسورا صفة لكلمة قولا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية قل لهم قولا ميسورا في محل جزم، فهي جملة لها محل من الإعراب لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. والجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب، فهي معطوفة على ما تقدم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفة عند كلمة ميسورا، فهذه الكلمة ورد ذكرها في هذا الموضع من القرآن، ولها دلالتها، ودلالتها ظاهرة، إلا أن المفسرين ذكروا معناها ونبهوا على المراد بها، فهي مأخوذة من اللين. فمعنى قول الحق تبارك وتعالى فقل لهم قولا ميسورا، أي فقل لهم قولا لينا. فكلمة اليسر تفيد اللين أو ما شابه ذلك من المعاني التي تدل على هذا الأمر، وهي داخلة تحت قول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، فهذا من المطلوب للإنسان. وقد جاء في مجاز القرآن قولا ميسورا أي لينا هينا، وهو من اليسر. فإذا كان الإنسان لا يمكنه أن يعين سائله أو أن يعين المحتاج، والذي هو محتاج حقيقة وليس مدعيا، لزمه أن يتعامل بهذه المعاملة. فقل لهم قولا ميسورا أي قولا لينا هينا، وهو من اليسر، كما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو للعطف، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يدك يد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. والمعنى: ولا تصير يدك مغلولة إلى عنقك، والمفعول به الثاني مغلولة، مغلولة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى عنقك جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عنقي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة، فمغلولة اسم مفعول وهو من المشتقات التي يتعلق بها الجار، مغلولة إلى عنقك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة مغلولة. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة. والجملة الفعلية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تبسطها كل البسط جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز في لا أن تكون مؤكدة للا الأولى لترشد إلى أن النهيين مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنب أحدهما أيضا، ولا يراد أن النهي يتحقق باجتنابهما معا، وإن وقع الإنسان في أحدهما فلا يكون واقعا في النهي، فكل واحد من النهيين مطلوب من الإنسان أن يجتنبه. والأول: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والثاني: لا تبسطها كل البسط. فقد يكون الإنسان واقعا في أحدهما فقد يكون جاعلا يده مغلولة إلى عنقه، وبذلك لا يبسط يده كل البسط، وقد يكون ممن يبسط يده كل البسط حتى يؤول إلى الحال التي ذكرت بعد ذلك، وليس جاعلا يده مغلولة إلى عنقه. فالنهيان مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنبهما أيضا على صفة الانفراد. وهذا المعنى هو المعنى الذي أفادته لا، أو أفادته زيادة لا. تبسط فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، ويجوز أن يكون معطوفا على الفعل تجعل، إذا ما جعلنا لا زائدة أو صلة أو مؤكدا. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كل البسط كل نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. البسط مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة لا تبسطها كل البسط معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فتقعد ملوما محسورا، هذه الفاء هي فاء السبب، والتي تكون جوابا لطلب محض أو نفي محض، وهي في هذا الموضع جواب لطلب محض، وهو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولذلك ينتصب الفعل المضارع بعد هذه الفاء بأن مضمرة وجوبا، على ما نبه عليه المتقدمون من النحاة وبينوه بيانا واسعا. فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل المضارع تقعد منصوب بأن مضمرة وجوبا، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها

0: في رياض التنزيل، برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أهلا وسهلا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم قد وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حيال الآية المباركة التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة إفادة، أو وإعادتها إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما نوع الرؤية هنا في قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء؟
2: نوع الرؤية هنا بصرية، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، والرؤية تطلق ويراد بها العلم.
1: يراد بها العلم؟
2: نعم، فالعلم يطلق على الرؤية والرؤية تطلق على العلم، ولكن الأوضح هنا أن تكون نرى بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت سابقا تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة، وحيث تعدت هذه الكلمة نرى إلى مفعول واحد نحملها على أنها بصرية. نرى تقلب وجهك في السماء، وتقلب الوجه أمر حسي مبصر.
0: وما علاقة تقلب الوجه بالسماء يا أستاذنا؟
2: جميل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب نزول وحي عليه أن يؤمر فيه أن يستقبل الكعبة، لأنه كان يود بقلبه، يميل بقلبه، ويتوقع كذلك أن تكون القبلة دائما هي الكعبة المشرفة. فكان حينما يستقبل بوجهه القبلة الأولى يتطلع إلى أن ينزل جبريل عليه بالوحي، وطبعا جبريل يأتي من جهة السماء. فعلاقة تقلب الوجه بالسماء أي في جهة العلو، وليس المقصود بالسماء هنا السماء المبنية المشار إليها بقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وبقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو التي تعلو الأرض.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة فلنولينك؟ وما أصل الاشتقاق؟
2: جميل. التولية جعل الشيء يلي شيئا، أي فلنصرفنك إلى قبلة ترضاها، أي فلنجعلنك واليا بوجهك ماذا؟ الجهة التي ترضاها، وهي القبلة التي كان يتطلع عليها أو كان يتطلع إليها بالأحرى. فلنولينك قبلة. ولا هنا كما أوضحنا في الإعراب تتعدى هذه الكلمة إلى مفعولين، فلنولينك أي نجعل القبلة التي ترضاها والية لوجهك، فوجهك يلي هذه القبلة. والمقصود بالوجه هنا شخصه، فالذات كلها تطلق ويراد بها الوجه. فالوجه هنا كناية عن الذات، لأن الإنسان يستقبل بذاته كلها القبلة التي أمر باستقبالها في الصلاة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل من دلائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقبل القبلة قبلة له والمؤمنون؟
2: نعم، وأعظم الدلائل وأبرزها هذه الآية، قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم أمر باستقبال القبلة التي كان يودها، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالله سبحانه عالم أن سيكون الاستقبال بالصلاة نحو الكعبة المشرفة في آخر الأمر، ولكنه سبحانه يختبر عباده وينزل بقدر ما يشاء، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله عالم أن ستكون القبلة هي القبلة، أي أن تكون الكعبة المشرفة هي القبلة، ولكن أخر ذلك لحكمة، كما قال إلا لنعلم
1: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
2: نعم
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها؟
2: أي فلنجعلنك مستقبلا بصلاتك قبلة تحبها. فالرضا هنا بمعنى ماذا؟
1: المحبة.
2: بمعنى المحبة، نعم. ترضاها أي تودها وتود استقبالها ويرضيك ذلك. فالله سبحانه كما قالت أم المؤمنين إني أرى الله يسارع في هواك، أي فيما تحب وترضى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما رأيك لو نستكمل إعراب هذه الآية؟
2: نستكمل إعرابها، ذلك صعب لأن الوقت لا يتسع لإعرابها كلها، ولكننا نعرب ما نستطيع إعرابه منها. فأول الجملة التي نريد إعرابها:
1: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
2: جميل جدا، فولي، إذن الفاء للتفريع، أو إذا كنت كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأولى أن تكون للتفريع أو مفصحة عن شرط مقدر، وهي في الواقع حرف عطف. ولي، ماذا نقول عن كلمة ولي؟
0: فعل أمر مبني على حذف آخره،
2: على حذف حرف العلة، لأن آخره الياء. فولي أصله ولي، لأنه من ولا يولي، فمضارعه يولي وأمره ولي. جميل جدا، مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليها. أين فاعل ولي؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
2: فولي وجهك، وجه
0: مفعول به منصوب بالفتحة،
2: وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف،
1: والكاف مضاف إليه يا أستاذنا،
2: مبني على الفتح في موضع جر. فولي وجهك شطرا، ماذا نقول عن كلمة شطرا؟
0: ظرف مكان يا أستاذنا،
2: لأن شطرا بمعنى الجهة والناحية، أي فولي وجهك ناحية المسجد الحرام. شطر مضاف،
1: والمسجد مضاف إليه،
2: الحرام
0: صفة للمسجد مجرورة بالكسرة.
2: جميل، لأن الموصوف مجرور فالصفة مجرورة مثله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
2: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا وينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.